خطة على وكرك شط مستقبل. قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني

0: الشعار ما
1: نبقي نخطاكم في الشعار اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة الحلقات اللي كتهتم بالثقافة الحسانية. ونجد سعيد أنني نستضف مرة أخرى المهتم بهذا الموروث الثقافي الحساني، وكيعجبني فيه بصراحة أنه كيبحث وعنده الذاكرة اللي من خلالها كيهتم بالموروث الثقافي الحساني. باسمكم كنحيي في بداية هذه الحلقة المهتم بالثقافة الحسانية والشاعر مللي معروف أيضا بحضوره في منتديات شعرية حسانية، سي أهل الصعيدي محمد الحاتم، اللي كان نستضفوه ولكن في مواضيع جديدة. إذن بداية نختار أنني نرحب بك سابق ما نتكلم على المواضيع ديال هذه الحلقة. إذن مرحبا بك.
2: شكرا أحمد، شكرا البرنامج جدا.
1: مرحبا. وطبعا غناه هو في المادة العلمية الجميلة المنوعة اللي كتقدم سي أهل الصعيدي، وهذه حقيقة ولا أرمي لك بالورد. طيب كيف تعرفوا مستمعاتنا مستمعين الكرام مدينة الدخلة؟ الحمد لله عدت فيها منشأة تكوينية تعنى بنشر الثقافة الموسيقية. كيف تعرفوا سولفيج والتعلم ديال الموسيقى عنده قواعد في جانب علمي، وهذه مفخرة الحمد لله أن المديرية الجهوية للثقافة بجهتنا أعطت هذه المنشأة الجميلة اللي كتواجد في حي المحيط بفم البير. ولكن موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث، كيف تعرفوا جميع أكيد أن الأسر اللي كتعطى الموسيقى هي أسر معروفة كتوارتها وكتكون أسر معروفة. ولكن الجديد اليوم أن عاد فيه شباب وشابات كيهتموا بالفن وبالخصوص بالموسيقى بأزوان وكل ما يتعلق بها. هذا هو سؤالي لك البداية أهل الصعيدي، وهو هاد الشباب اللي عاد اليوم كينخرط بشكل اللي هو فني موسيقي في المجال ديال الفن. وإحنا كنعرفوا بأن فاش كنقولوا أزوان والهول وكنتكلموا على أسر متوارثة، ولكن عاد فيه اليوم جيل جديد اللي كينخرط في تعلم الموسيقى لأن الموسيقى شي حاجة راقية لدى الشعوب.
2: شكرا أحمد، جميل جدا. الحقيقة المعزف على الأوتار جميل، شاب حس زين ويعزف على الجيتار ولا هو داير به شي عند حد، هذا مدوبل الجمال على مثل ثاني. هناك دولة مجاورة للأقاليم الجنوبية عازلين أهل الفن على زر عن الناس الثانية، يا غير هذا ما ينقاس

0: إذن سي سعيدي، بعد ما تكلمنا على انخراط الشباب في أزوان والاهتمام بهذا الجانب الفني الموسيقي، أكيد أيضا وحنا ذكرنا المعهد، فالمعهد أيضا فيه التكوين في المجال الكوريغرافي اللي كيتعلق بالرقص. نبغي منك الرقيص على مستوى الثقافة الحسانية، لأن عنده قواعد وعنده كذا، أشرتنا أننا نتكلم فيه على في هذا الجانب ديال الرقص.
1: زين حط احمد، ها الرقصات اللي يسموهم هي رقصات شرعيات، يعني اللي شايعات، حتى هي جاكوار وهي الشرعه وهي البريده، وكيف مولي مثلا قيله رقصه قالها قيله، ها الرقصات شرعتهم القبيله اللي كنا نقولوا قبيله زوان، لكن خصوا لزوان خصوهم شيء ما وتركتهم شيء ما تعرفوا يستعملوا. ومنين تركتهم مشاو عند الاقاليم الجنوبيه، وكانوا أولاد الأقاليم الجنوبية يخبطوهم على حالة زينة.
0: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيص، وبالخصوص نبغي واحد النوع ديال الرقيص كنشوفوه في مناسبات اجتماعية، كيف العرس ولا أي فرح كيكون عند بعض الأسر. ندور منك ذاك الرقيص اللي كيندار عادة، وأكيد أن النساء هما اللي كيكونوا متخصصات فيه. شحال من واحد كيعتقد هذا خطأ، أن ذاك الرقيص والحركات ديال الأصابع والأنامل ديال الرقاصة والراقصة، فهو بينما أن هذا راه ثقافة وعنده
1: علم
0: مقنن وعلم وعنده قواعده،
1: حياة،
0: واللي كيفهم
1: علم جميل.
0: الرسائل اللي
1: والله
0: كيرسلها. ما
1: والله والله، نعم، تكلمنا على الرقص كيف نقولوا المفضل في المناسبات، وفي الأغلب كيف قلت يكون عند النساء،
0: أيه.
1: يشترك معهم الرجال رقص، ولكن ما ليش رقص أصلا مفضل للعيال. كيف حركات النساء فوق المنصة أثناء الحفل، لين نتكلم عن هذا.
0: طيب،
1: عندما كان الراقصة تتبع للعازف على الجيتار
0: هذا
1: ولا
0: نيك
1: البيانو،
0: سؤال اللي كنت باغي نطرحه عليك.
1: ايه
0: واش العلاقة فاش كنشوفوا ديك الرقاصة ولا الراقصة في
1: قبال،
0: مناسبة،
1: ايه
0: واش حركتها هي اللي كتجعل العازف يمشي معها، أما العكس أن
1: والله
0: تحاني لين تسمع الموسيقى؟
1: تماما تماما. اذا كي نقولوا ما ندري، كان الراقصة تتبع للعازف على الجيتار كيف قلت
0: ها
1: والبيانو، والله هو يتبع له هي، لا هي نقولوا عنه يا الله يعود هو يتبع له هي، والله يتبع له هو يعود يتفاهموا.
0: باش يكون انسجام بين
1: قبال
0: الحركات والموسيقى.
1: خليك لي، لا يسموه انواع الحركات فوق المنصه، لا نقول التنشاع بالحسانيه، التنشاع من تعود المراه ترقص هو تحريك الوجه على الاعلى وتحريك اليدين، هذا التنشاع. انت اللي بقوله هو التنسفيل، هو مشي متقارب كيف انسان يعود المقيد يرفد كراعه ويطرح الاخر واقف. نتلبوا لذاك التقاضمين هو ضرب ظهر الليل على اليد الاخرى، هذا هم الحركات اللي تعدل الراقصه. نتلبوا لذاك التهازي، هو تحريك الراس والجزء العلوي من الجسم. نتلبوا لذاك التبداع، والتبداع هو تقول لك تبيدع في الرقص، هو المراه تلتمس الراقصه منكبيها وبطنها وتضرب بمرفقها خصرها ثم تعيدهما بسرعة إلى جبهتها بخطوات سريعة وخفيفة. نتلبوا لهذا، نتلبوا له التنسفيل. التنسفيل هو ماشي متقارب كيف قلنا قبيل، كنا نقول في كارنا هذاك في الورقة الماضية، ماشي متقارب كيف المقيد يرفز كراع ويطرح الأخر. نتلبوا لك التنشاع، هو تحريك الوجه على الأعلى وتحريك الأيادي. نتلبوا لهذا التلاويح، التلاويح هو تحريك اليدين على الوسط وبجسم مرتخ على أنغام موسيقية طبعا، وهو بداية الرقص. نتلبوا لهذا التكفاح، هو تحريك الراقصة ليديها بالعيون وحركات منحنية ببطء بيديها بهدف إظهار وجمال وأنوثة لساعديها

0: صابع يديها نتدبوا لهذا التزواز، هو تمرير الراقصة ليديها من وراء رأسها واحدة تلو الأخرى، ثم لمس منكبيها بيديها وتفتحهما وتمدهما إلى الأمام وتنحنيا قليلا متراجعة إلى الوراء، ثم تدور ثم تبدأ بخطوات أخرى.
1: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيص ومعنى ديال الحركة ديال الأنامل ديال الراقصة، فيه مفهومين يستعملان بكثرة في المجال ديال الموسيقى، اللي هما التمازير والتعاسير. شنو هما معناهم؟
0: زين، التعاسير التمازير هو نقولوا تعاسير، حد يعاسر المرأة ترقص
1: بمعنى
0: واقفة وتنثنى واقفة لين لين لين لين يقرب راسها من كرعيها وترفع عليها بملي، ذاك عاد تعاسير، ذاك هو التمازير ينقالوا. ايه، لأن الرقص صعود مختلف، احنا عندنا مناسبة اللي تعود فيها قرض من الراقصات، واللي يضطهم لا تقوم واحدة، واللي عدت الأولى تعدل الثانية،
1: يعني
0: رقصها صعود مختلف.
1: ما يكونش ملل.
0: خليك لي المناسبة ما تقول فيها المال جسيد، ولا يعد من الفيلم، ذا الفيلم يعطي عود زين الى ما عاد زين عود بلا معركه، ولا
1: صحيح.
0: بد يتناول الخيام، ولا بد الجلبل، ولا بد كامل يعطي عدد شي زين. لان نتكلم عن التمازير، التمازير هو قلنا كيف نقولوا تعاسير، هو مد الايادي الى الامام بمستوى البطن وتحريكهما يمينا ويسارا مع احترام المسافه بينهما، ونزول الراقصه بالجزء العلوي من جسمها الى مستوى ركبتها، ثم النهوض ببطء حتى تستقيم واقفة، وتحريك أيضا وتحريك أقدامها أفقيا، وتدور ثم تجلس وتنتهي الرقصة.
1: والله انا مشكور حتى صعيدي على ده كامل اللي قدمتي من معلومات للمستمعين، وبصراحة اني اول مرة نسمع معلومات، لان هذا الجانب ديال الرقيص هو ثقافة عنده قواعد ودخل في هذا الجانب الفني الكوريغرافي، اللي عاد اليوم علم كيتم تعليمه. باسمكم مستمعين الكرام، مشكور ضيفي أهل صعيدي على كل ما تفضل به من معلومات.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الدهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات، إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

Yeah.

0: مشتركة بين الدولة والجماعة الترابية والجمعيات والمواطنين.
1: محمد يداس رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، طبعا يعني السؤال اللحظة هو ما هي المميزات اللي تميز المنظومة البيئية المناطق الرطبة سواء على الصعيد الوطني والدولي، وشنو هو في العادة يعني الدور البيئي والاقتصادي اللي يرتبط بهذه المناطق؟ يعني تتحدثت عن مجموعة من التهديدات اللي من بينها مثلا النشاط الاقتصادي، فهل المناطق الرطبة هي مناطق جالبة بالأساس لهذا النشاط؟
0: طبعا

0: أن تميز جيد داخل واد الذهب بتنوع بيولوجي استثنائي يجعلها من أهم المناطق الطبيعية المملكة. خليج الداخلي يستقبل سنويا ألاف طيور مهاجرة قادمة من أوروبا وإفريقيا، يضم نباتات ملحية وكائنات بحرية نادرة، كيف ما يشكل محطة أساسية ضمن المسارات العالمية لهجرة الطيور. وهذا احنا كنشوفوه يوميا في عديد من المناطق في خليج داخل، سواء في منطقة السارقة، سواء في منطقة بيكازانتسانك، سواء في منطقة الغزل الرياض أو ما يطلق عليها لادين بلانش. تميز كذلك بغناء الموارد البحرية. خليج الداخل هو واحد الموطن للتوالد العديد من أصناف الأسماك، وبالإضافة إلى مناظر طبيعية فريدة اللي جعلتها وجهة سياحية بيئية والبحث العلمي. وكيف ما قلتي على أن هناك ضغط ديال الأنشطة يعني الاقتصادية، خليج الداخل معروف على أنه يضم العديد من الوحدات السياحية، يستقطب العديد من السياح اللي جاي للداخل جاي الخليج الداخل من خلال أنشطة الرياضات البحرية. وهذا عنده طبعا عنده يعني نتائج إيجابية من خلال يعني ديمومة عجلة التنمية بالجهة، ولكن عنده جوانب سلبية من خلال يعني هذه كيف الموارد اللي كاينة فيها تتأثر بحركة الإنسان. الطيور المهاجرة خارج البلدات ما تلوجوهم، لأنه ولاو فيهم هذوك الأنشطة ديال الرياضات البحرية ما تلوجوش يجدوك الطيور في ديك بلاصة. هناك كائنات بحرية كيف كنقولوا مثلا القدر من التنوع البيولوجي اللي كان في الماتية كنلاحظوا يوم وراء يوم على أنه يتناقص أو دا ربما ينقرض نتيجة الحركة البشرية اللي عاد بشكل كبير في هذه المنطقة. وهذا عنده كيف قلت يعني جانب سلبي على على على على على هذه المنطقة هذه، إلا أنه مفروض على أنه تكون واحد يعني توازن ما بين التنمية وما بين هذه الموارد الطبيعية، ياك ناضي علينا ياك ما نفقدوها، لأن هي اللي مخلية هذه المنطقة جالبة للتنمية.
1: احنا نعرفوا ضيفي الكريم انه اليد الواحده لا تصفق، واكيد انه مثلا جمعيه واحده ما هي اللي تغير هذا الضغط اللي على المناطق الرطبه الهشه بطبيعتها. وحتى لو مثلا يعني تضافرت جمعيات فيبقى مثلا انه من المطلوب تدخل جهات ثانيه. لكن في رايكم الشخصي ضيفي الكريم محمد يداس، كيف يمكن تحقيق التوازن بين التنميه الاقتصاديه وحمايه البيئه، وإلى أي حد يعني باعتقادكم يساهم المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة على التنوع البيولوجي؟
0: نحن نعرف على أنه المجتمع المدني هو جزء من المنظومة، وباش نحافظ على البيئة ديالنا هو عمل جماعي قلنا ومجتمعي، وبالتالي جميع مسؤول عنه، من المسؤول الكبير في الجهة إلى أصغر فرد في الجهة مسؤول عن محافظة على هذا التنوع البيولوجي وهذه البيئة اللي حاضنتنا واللي عايشين فيها. كيف قلت على أنه هناك قوانين مؤطرة يعني للاقتصاد، هناك قوانين مؤطرة للمحافظة على البيئة، وبالتالي احنا غير نطبقوا هذه القوانين اللي عندنا، إياك نلتزموا بها ونحافظوا نديروا التنمية ونحافظوا على هذه الموارد الطبيعية اللي عندنا بلا ما ندخل داخلين في مشكل في التالي ذا كامل لا يوقف. لأن التنمية بلا موارد طبيعية وبلا تنوع بيولوجي ما تقطح وما تقتخلي. وإذا ما جينا نحافظوا عليها كيف قلت ونضافوا الجهود بيناتنا، سواء من عند المجتمع المدني، سواء من المسؤولين الترابيين، سواء من البحث العلمي، سواء من هذا الاوبيراتور يعني الاقتصاديين، دونك الجميع خصو يساهم من مكانه باش نحافظوا على هذا الخليج هذا يتم بالموارد الطبيعيه ديالو.

0: الانسان بجميع المؤهلات اللي عنده ياك نستثمروها ونكسبوا منها ونشتغلوا كاملين ونربحوا كاملين وتتم بيئتنا دائما نظيفة ونغيروا سلوكنا من أجل هذه المحافظة على هذه البيئة.
1: كانت هذه النقطة متعلقة بفعالية المجتمع المدني وباقي المتدخلين في هذا المجال. عندنا عنصر لا يقل أهمية هو عنصر الإنسان. باعتقادكم ومن خلال عملكم الجمعوي ضيفي الكريم، كيف تقيمون اليوم مستوى الوعي المجتمعي لدى الفرد بأهمية الحفاظ على هذه النظم البيئية اللي البعض منها هش كما سبقت وأشرت إلى ذلك ضيفي الكريم؟
0: طبعا على انه المحور الاساس في التنميه والانسان، وبالتالي الدور اللي كنلعبوا نحن كجمعيات المجتمع المدني هو رفع وعي هذا الانسان بالمحافظه على من خلال العديد من البرامج اللي نشتغلوا عليها. نحن اخترنا كجمعيه نستهدفوا يعني المشتل الحقيقي واللي هو المؤسسه التعليميه، لأن هذو التلاميذ هما المشتل الحقيقي ياك نرفع وعي الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة من خلال العديد من البرامج. كيف تعرفي أن برنامج الأيام الخضراء اللي أصبح موعد سنوي يجمع مؤسسات تعليمية وأندية بيئية وفاعلين مدنيين حول أنشطة متنوعة تشمل ورشات تكوينية ومسابقات تربوية وحملات تشجير وتنظيف للشاطئ وزيارات ميدانية للعديد من المواقع الطبيعية للجهة. طبعا نظموا هذا استهدف مؤسسات تعليمية من الابتدائي إلى جامعي بالجهة. هنالك أيضا عندنا أنشطة ثانية تعني الشباب واللي سميناها الجامعة الصيفية للشباب. هذه تعني طلبة باحثين سلك الماستر وسلك الدكتوراه في العديد من المؤسسات الجامعية بالمملكة، واللي عدلنا منها نشطتين، واللي هي كانت واحد الفضاء تكويني شباب مجالات البيئة المناخ التنمية المستدامة، وطبعا هي واحد فرصة لهم للحوار مع الباحثين والخبراء وصناع القرار، وأيضا كانت فرصة للوقوف على العديد من المشاريع التنموية هون في الجهة بما فيها المشاريع السياحية على خليج الداخلة، بما فيها المشروع الكبير ميناء الداخل الأطلسي، بما فيها المشروع الثاني ديال تحلية مياه البحر، وبالتالي كان وقوفهم عليها فرصة باش يستافدوا من خلال يعني هذه الدينامية التنموية اللي تشهدها طبعا جهة الداخل والذهب، وفرضها المحافظة على على على البيئة. طبعا ما كنقولوش على انه المحافظة حاصلة 100%، ولكن هناك تقدم كبير بالمقارنة مع السنوات الفارقة. اليوم اللي كتجل شي مشروع معين كتقول واش عندك يعني الكيت شارج عندك فيه لامباكت على الرأي، وبالتالي كتحس على أنكم كان مسؤولية
1: مجتمعية
0: المؤسسات الاقتصادية ولا من حتى المسؤولين الترابيين في مراقبتهم تتبعهم لهذه المشاريع.
1: يعني في تعاملكم يعني في الشق اللي متعلق بالإنسان لاحظنا أنه هذا التعامل منقسم ل يعني اتجاهين، اتجاه ينحو نحو الناشئة، التواصل مع الناشئة، توجيه يعني أنشطة للناشئة عبر بوابة التربية والتكوين، واتجاه آخر اللي هو لا يقل أهمية التكوين الأكاديمي وتسلط الضوء على يعني إكراهات هذا النظم الإيكولوجية عن طريق البحث العلمي والأكاديمي الرصين. جميل جدا. دعنا نتكلم عن الشقين معا. من خلال عمل جمعية أو شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، ومن خلال عمل باقي فعاليات المجتمع المدني التي تعنى بالمجال البيئي، هل ضيفي الكريم يعني تلاحظون ربما يعني أثر إيجابي انطلاقا مما تم ذكره سابقا على الصعيد البيئي من خلال يعني إدماج هذه الأصناف اللي تحدثنا عنها؟
0: طبعا اليوم يمكن نقول على أنه الوعي البيئي عرف تطور إيجابي خلال السنوات الأخيرة، وأصبحنا نلاحظ اهتمام كبير من طرف كيف قلت لك المواطنين وخاصة الشباب قضايا البيئة والمناخ.

0: ويرجع هذا الجهد طبعا مؤسسات منها العمومية ومنها جمعيات المجتمع المدني ومنها وسائل الإعلام ومنها مؤسسات البحث العلمي. ورغم هذه يعني هذه الطفرة اللي حققت خازي مازلنا نجبروا يعني المزيد من العمل لأنه التحديات البيئية تزايد باستمرار طبعا مع كثرة يعني الضغط على الموارد الطبيعية يمكن مواجهة يعني كيف قلت لا يمكن مواجهتها إلا إذا تحول الثقافة البيئية إلى سلوك يومي. يعني ما يمكنش نحن نغيره الإنسان لما غير من السلوك اليومي تعامله مع مع مع مع, مع البيئة ومع الطبيعة. طبعا المحافظة على البيئة تبدأ من أبسط الممارسات مثل عدم رمي النفايات، ترشيد استهلاك الماء والطاقة، احترام الحياة البرية، مشاركة في مبادرات بيئية. ولهذا تواصل الشبكة طبعا استثمار في التربية على البيئة باعتبارها أفضل وسيلة لبناء مجتمع مسؤول بالجهة.
1: التربية على البيئة ضيفي كريم، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تتحول إلى فضاءات حقيقية للتربية على البيئة والتنمية المستدامة؟ دعنا مثلا يعني نقارن ونبحث ونتحدث عن أبسط مثال، نتائج المبادرات التربوية اللي قمتم بها على صعيد المؤسسات التعليمية بجهة الدخل والذهب.
0: طبعا انا كيف قلت على انه هذه المبادرات اللي درنا واللي درناها بشراكه طبعا مع لاول مره في الجهه ما بين القطاع العام والخاص واللي هو الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين ومجموعه أزورة وجمعيه الداخل لاغون، وهذه الشراكه استمرت عنها يعني الحمد لله هذه الايام الخضراء واللي هي عباره عن ورشات على مدى السنه. بالتالي نختموها بمشاريع اللي يشتغلوا عليهم كل مستوى مستوى عنده تيم معين يشتغل عليه. مثلا الابتدائي يشتغل على الماء، مثلا الاعدادي يشتغل على الغابة، مثلا الثانوي يشتغل على المناطق الرطبة، والجامعي يشتغل على المدن المستدامة. هذا اللي أعطيتك مثال. وبالتالي ذوك المؤسسات المشاركة مفروض عليهم يشتغلوا من خلال الورش اللي نعدلوا لهم على مشاريع يمكن تكون حلول لهذه القضايا. مثلا حلول إشكاليات الماء، حلول إشكاليات الغابة، حلول إشكاليات مناطق الرطبة. وفرضين عليهم على أنه هذه المشاريع تكون داخلة فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. اليوم فرضين رؤوسهم على حياتنا اليومية. وبالتالي نلبسوا ياسر من المشاريع الحقيقة من التلاميذ ديال الابتدائي منين كتشوف مشاريعهم تنبهري كل صدق.
1: جميل.
0: الإعداد نفس الشيء، الثانوي نفس الشيء، الجامعي نفس الشيء. وبالتالي هناك واحد دينامية فيها رفع الوعي وفيها تحسسهم على أنهم حتى هم مشاركين في إيجاد حلول هذه الإشكاليات اللي مثلا نعرفوا أنه العالم يعاني من مشكلة ديال الإجهاد المائي، يعاني من مشكلة الغابة، يعني من مشكلة تدهور المناطق الرطبة. لذلك تحسسهم على أنهم ماشي اللي رفع وعيهم
1: بالعكس،
0: هما متاهمين في حلول هذه الإشكاليات دي. وهذه هي الفلسفة اللي
1: شغلنا
0: عليها في البرامج طبعا.
1: ضيفي كريم محمد يداس، طبعا يعني مدينة الداخلة بالضبط، أتحدث عن مدينة الداخلة اللي زرتها قبل أسابيع قليلة، والزيارة السابقة كانت قبل 3 أو 4 سنوات، وهي مدة لاحظت يعني من خلالها أنه مثلا المدينة تتجه نحو توسع عمراني كبير جدا وملفت جدا. هذا التوسع أكيد يواكبه بشكل أو بآخر تحديات جديدة وإكراهات جديدة. هل هناك نية لشبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة أن تقوم مثلا بتوسيع المبادرات، نتحدث مثلا على سبيل المثال التربوية، لتشمل ربما مؤسسات أكثر أو لتشمل شركاء جدد؟
0: طبعا الداخلة منذ يعني إطلاق البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

0: شهد الدينامية يعني متسارعة، ولا سيما في هذه السنوات الأخيرة اللي هما السنتين تقريبا الأخيرات كان في واحد دينامية كبيرة لا في البنية التحتية لا في مشاريع مهيكلة كبيرة ولا حتى في عدد السكان الوافدين عليها. وهذا كيف قلتي يطرح تحديات طبعا يفرض على المجتمع المدني على أن يطور من آلياته في رفع الوعي الساكنة، يفتح الباب لشركات جديدة طبعا مع شركات ولا مع مؤسسات عمومية ولا مع طبعا صناديق دولية، بالإضافة إلى انفتاح على أكثر والله أكبر عدد من من من من من, من, من مواطنين، سواء في مستوى التعليمي، سواء لأنه إحنا عندنا طموح اليوم اللي نشتغلوا مع مؤسسات جامعية، كل مؤسسة وحدها كنا نشتغلوا معهم كمؤسسات مجموعة. اليوم إحنا طارحين تحدي على أننا نشتغلوا مع كل مؤسسة وحدها، يعني نتكلم على مؤسسات جامعية. عندنا مؤسسة مدينة المهن والكفاءات، هي مؤسسة كبيرة اللي عندها مشروع ديالها وحدها، بالإضافة إلى مشروع ديال الحوض المدرسي اللي هو الابتدائي والإعدادي والثانوي. أيضا هنالك مشروع ثاني نشتغلوا عليه ما فتنا يعني وصلنا فيه مراحل متقدمة ولكن خدامين عليه، واللي هو محور ديال محاربة الأمية ولا سيما في المساجد. هذو مراكز مهمة يجمعوا العديد من النساء في الجهة، هما أولا مدبرات نفايات في المنازل، هما أولا مدبرات ياسر من من من من من الأمور اللي في المنازل، سواء الماء سواء الطاقة سواء حتى تربية الأبناء والسلوك المدني. وبالتالي هذا مشروع إن شاء الله ربنا اللي نفتحه عليه كيف قلتي في إطار يعني هذه التحديات اللي تعرفها الجهة، وهذا الضغط السكاني اللي اليوم الحمد لله وما زال يزيد أكثر، خصوصا لعد المينا اللي يشتغل في 2028 وربما في 2027 يشتغل مشروع ديال 5000 هكتار اللي يرفد ياسر من من من من من من, من العمال. هنالك مشاريع ثانية ديال الطاقة حتى هي فيها ياسر من العمال. بالتالي هذا
1: والجانب السياحي كذلك،
0: والجانب السياحي طبعا هذا يطرح تحدي.

0: داء ماشي للناس كان يتغير سلوكهم إن شاء الله والأفضل
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا
1: بإذن الله تعالى. جزيل الشكر كذلك موصول لكم مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية على حسن التتبع والإنصات. نودعكم على أمل لقاء بكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: في خدمة المواطن،
3: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
2: في خدمة المواطن
3: نستمع لكم لننقل آراءكم تطلعاتكم وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين. أعداد وتقديم

0: مغربية في الداخلة، كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027، وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع. أنا جد سعيد أن أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك، شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشنه أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية.
1: أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسة ديال الدولة، سواء السلطات المحلية والفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
1: وبالتالي فهي
0: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياح، هي الجميع
1: صحيح. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار. هذا السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسي، يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
0: 7 شهور تنبير
1: أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب من فاعل شوية خصك ضروري أن
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد دخول سلس في هذه المرحلة هذه.
0: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
1: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة.
0: أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوسيط اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا أستاذي على هذا السؤال، وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل على

0: لها الفيدرالية وجمعية الآباء، وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل أن نحن خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات، واحد المجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
1: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون أنها مشروع ديال هدر مدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
0: صحيح. خصوصا في نهاية ديال السنة كنشتغل مع المديرية الإقليمية ومع الأكاديمية على هاد النقطة بالضبط، أن نحاول ما أمكن نحاول ما أمكن أن هادوك التلامذة اللي مهددين يعني نحاول ما أمكن نرجعهم. للأسف الشديد كان واحد مجموعة ديال التلامذة السبب ديالهم اللي يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء، انت يقول لك لا دير في القرايه خصو يمشي يخدم،
1: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
0: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه، على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
1: عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار تنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هاد العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هاد الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحانيه الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا؟
0: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعطرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة ما كيجيش ياخذ الدعم،
1: لأن على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش المؤسسة. في الوقت خدينا احنا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشبيبة والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو الرياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء
0: مشجع، وفي نفس الوقت يلمس بأن راه فين ما مشيتي راه كاين الدراسة ولكن كاين رياضة، كاين يعني أنك تفوز وكاين المسرح إلى بغيتي إلى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد مجموعة ديال العمليات التربوية في إطار الدعم خارج المؤسسة التعليمية، وأتت أكلها الحمد لله يعني واحد مجموعة ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحلة الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله،
1: نجحوا ربح كبير كيكون هذا،
0: ونتمنى ان شاء الله ان يعني نديروا عمليه اخرى باشكال اخرى مع شركاء اخرين ان شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشراكه مزيان، شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبه للفيدراليه فاش كتبان اهميه عقدها او ابرامها للشراكات مع جهات اخرى؟ لانك قلتي في الاول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا.

0: المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح، نقطة مهمة جدا استاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج من هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعة هذه كنحاول ما أمكن حنايا أن هذا التلميذ نحوله إلى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا حنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينة المهن والكفاءات، أن هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الآفاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبة له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، أنهم فاتحين لنا أبواب ديننا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معهم لقاءات، على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سعب العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديال هو وهو نرسخ واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
1: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي. يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
0: وما نلودوا فقط للنتائج.
1: لا،
0: النتائج كتجي بهاد
1: طبعا.
0: صحيح.
1: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات.
0: تمام.
1: ندير زيارات
0: التواصل.
1: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد، لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الأسرة. وبالتالي كنقول وكننادي جميع الأسر وجميع الأمهات جميع الآباء أن تكون واحد العلاقة تفاعلية ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الأسرة وداخل المؤسسة، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة. لأن
0: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية، باش كي تفتوجي. أظن هذه المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أنها تعزز الثقة ديال هذا التلميذ أو التلميذة في ذاته وفي نفسه.
1: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات. حتى إلا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، بأن داك المؤسسة تفهم بأن داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج
0: أو الليلة عنده شي وضعية صحية معينة.
1: نعم. صحيح.
0: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء. أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذ. أشن هي رسالتك للتلامذ بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
1: طبعا بالنسبة للتلامذ ووليدتنا الله يوفقهم إن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر. اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي

0: الشريف عليك هو من أجلك، من أجل أنه باش يصحح لك الخطأ ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم، ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم. أي صعوبة كما بغات تكون، احنا رهنا الإشارة ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبة في التعلم، احنا معاه. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسة. احنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسية من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابية. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنة الماضية خصوصا في الامتحانات الإشهادية.
0: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات. وحنا كنتعاملوا مع انسان، وكنتعاملوا مع صحيح. مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه
0: نعم اللي هي حيه، وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا.
1: كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمية وادي الذهب وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل مدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعه يعني ندلله الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات دياله في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راجع من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل.
0: في إطار التواصل. وبالتالي فإنجاح يعني يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديالك.
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى وهو أن ساكنة ديال نعطيو مثلا المدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسات قريبة منها، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلطة من تضافر الجهود ديال. وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي اضافات نصبروا عليها، لان دور نجم اولا هي ربح، لان علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه. وبالتالي نتعاونوا جميع من اجل ان وليداتنا كيف قلتي، لان هذا مشروع مجتمعي وجماعي. واظن كاين مؤسسات جديده هذا العام.
0: صحيح، شكرا استاذ على يعني هذه النقطه مهمه جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤولية الجميع.
1: صحيح. ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية.
0: إذا مسؤولية الجميع، أنا ما خصيش نكون متفرج.
1: أي صح.
0: أنا خصي نساهم. تمام. خصي نساهم. ما حد، أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ، 24 26،
1: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية
0: فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
1: ما كيساعدوش.
0: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زلة.
1: لا خصني نساعد.
0: انا واش

0: ولدي انا خصو بغيتو يقرا خصني ندير واحد المجهود خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين كاين
1: المبادره الوطنيه كاين المبادره البشريه
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسه
1: أما عندها حرمه
0: عندها حرمه في حيت ما كان يتخرجوا العلماء ما كان يتخرجوا الاطباء ما كان كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من طريق يحيدها
1: صحيح.
0: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر لا خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه وهي قليله راه ماشي
1: صحيح. وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الأسر بعض الآباء والأمهات الله يهديهم مثلا كتلقى كي دار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا وهذا راه كيخلخل البنية. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو التنازلات لأن شنو الهدف وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحية وسليمة وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتيسري نقص التعاون خص التضامن
0: التعاون خص هذاك الاب يفهم
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك انتظر حلولك باش غادي تعاوني
0: نعم صح
1: واش مفهوم
0: انا ما نبقاوش متفرجين حنا خصنا نساهموا خصنا نساهموا
1: واي حاجه دار في القطاع ديالنا شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء اليتامى فيهم اطفال نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه نعم. مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين ان كيفاش كتعطيو هكا كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس دعواتك في صلواتك راه نحتاجها اذا هنا خص لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه تجربة والحمد لله بالنسبة لجهتنا ولا مدينة الدخلة كاين الحمد لله هاد الناس وهذه فرصة نحييو الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي كيتبدلوا عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحة مشاو بعيد وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالية شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتيكنيك في فرنسا في معاهد كبرى في المدارس والمعاهد اللي محدودة الاستقطاب وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضل وهذا ما مشروع ولكن نفرحوا بهذا النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي نقدموها في ميدان التعليم هو كنخدموا مع الإنسان كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر كلفة الجهل أكبر. إحنا راه كنستمروا في إنسان وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه فهمتي لا يعني اش غيعني لنا حنا يا الأرض ولا اش غيعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان والإنسان هو هذا التلميذ إلى كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل وخصوصا في مدينة الداخلة.
1: مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي الدعوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ بجهة الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات كل واحد كيسام من أجل

0: ارتقاء بالقطاع، في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، فبصراحة نوجه لها كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخل.

الكلمة الطيبة. الطيبة. برنامج توجيهي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بالعيون.

0: إعداد وتقديم الفقيه الشامي محمد سيدي صالح.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وجاء في دعاء مأثور قال: اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وجاء كذلك: اللهم ارزقنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. فالعلم أيها الإخوة المؤمنون، فالعلم النافع الذي يؤدي إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح الذي تصلح به ومعه الدنيا والآخرة. فالعلم الذي هذا شأنه وهذه منافعه وفوائده ونتائجه، له مكانة عالية ومنزلة سامية في دين الإسلام. ذلك أن هذا الدين الذي أكرمنا الله به ورضيه لنا دينا، وجعلنا به وبالتمسك به عقيدة سليمة وشريعة مستقيمة ومنهاج حياة نظيفة، جعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. إن هذا الدين قام ويقوم على أساس متين، هو أساس العلم والمعرفة، العلم النافع الذي يدعو أهله ويهدي أصحابه والمشتغلين به إلى الفهم الصحيح والعمل الصالح الذي يصلح به أمر المعاش والمعاد، وتثبت به حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وتتحقق به سعادة العاجلة والآجلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. فكل شيء في الإسلام يقوم على أساس العلم والمعرفة، العلم الصحيح والمعرفة الدقيقة والمعلومة المنضبطة المستقيمة. وبداية العلم والمعرفة هي القراءة والكتابة ومحاربة الجهل والأمية، الجهل بكل أشكاله وأصنافه ومتاعبه، والأمية بكل مظاهرها ومشاكلها ومتاعبها. ذلك أن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنها بحق دعوة كريمة وأمر عظيم إلى كل مسلم ومسلمة، بل إلى كل إنسان على وجه الأرض ذكر أو أنثى، أمر له بأن يتعلم ويقرأ ويتفقه ويجد ويجتهد في طلب العلم والمعرفة، ويبعد عن نفسه وأهله الجهل والأمية. فطلب العلم فريضة دينية وضرورة دنيوية وحاجة إنسانية وركيزة أساسية في كل تقدم أو ازدهار أو تنمية أو استثمار. في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره. وجاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم وعند أصحاب السنن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمم الواعية والشعوب العاقلة والأسر والمجتمعات المتحضرة المنضبطة تضع برامج ومناهج ومخططات مدروسة محبوكة لنشر العلم والمعرفة وبث الوعي والثقافة ومحاربة الجهل والأمية الدينية والدنيوية. ذلك أن الجهل لا يصلح معه شيء من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، فالعلم بشؤون الدين وأمور الدنيا يجعل العبد المؤمن والإنسان المسلم يفهم الأمور فهما جيدا، ويقوم ويقيم الأشياء باستقامة وموضوعية وانضباط وسهولة ويسر، ويتصرف في الأمور بحزم وعزم وجد واجتهاد ونشاط وإتقان، بعيدا عن التفريط والإفراط وعن الغلو والجفاء وعن التنطع والتزمت والتعقيد وعن التسيب والانحلال. فالعلم والمعرفة نور ينير للناس الطريق القويم ويوضح لهم السبيل المستقيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فالعلم بأمور الدين وشؤون الدنيا نعمة كبيرة ومنة عظيمة ينعم بها الله على من يشاء من عباده ويهدي إليه من يريد من خلقه، وهو من أفضل الأعمال عند الله ومن أحب الأشياء عنده عز وجل. أمر به عباده ورغبهم فيه وحضهم عليه وبين لهم فضله وأجره وثوابه وفوائده وبركته في الدنيا والآخرة على

0: من اشتغل به وبذل جهده وماله ووقته فيه وأحبه وأحب أهله لله وأخلص فيه لله عز وجل واجتهد في طلبه ورغب الناس فيه وحثهم وأعانهم عليه. وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الكلمة الطيبة برنامج توجيهي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بالعيون. إعداد وتقديم الفقيه الشامي محمد سيدي صالح.

إلى هنا مستمعي الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الحصة الإذاعية على الأمواج الوطنية والدولية، قدمناها لحضرتكم من إذاعة العيون الجهوية. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة، دمتم في رعاية الله.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الصلاة حي الفلاح حي الفلاح

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعثرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي.

0: هنا إذاعة العيون عاصمة إقليم الصحراء. أيها الإخوة المتواجدون في إقليم الصحراء العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية من
2: الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط صوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادي.
5: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: Cancún.
1: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: سمعت يا عبد الله أن لديكم عالما عظيما خارق الذكاء،
1: لعله الخليل بن أحمد.
0: أجل أجل، هو الخليل بن أحمد. سمعت أنه لا يستعصي على ذكائه شيء.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: ما رأيك؟ أريد أن أختبر ذكاءه.
1: لك ما تريد يا قيصر الروم.
0: هل يعرف الخليل الحروف اليونانية القديمة؟
1: كلا أيها القيصر.
0: إذن سأكتب له كتابا عربيا بالحروف اليونانية القديمة، وأرى إن كان يستطيع قراءته أم لا.
1: بالحروف اليونانية القديمة؟
0: أليسوا يقولون إنه خارق الذكاء؟ سنرى.
1: ولكن كيف تكتب له كتابا بالحروف اليونانية القديمة التي لا يعرفها، ثم تريد منه أن يقرأ الكتاب؟ أنت لا تريد بذلك اختبار ذكائي، بل تريد أن يرجم بالغيب.
0: ستكتب أنت الكتاب باللغة العربية موجها منك إليه، وسأتي بأحد المترجمين لدي الذين يجيدون العربية واليونانية القديمة، فيعيد كتابة هذا الكتاب نفسه كما هو بالحروف اليونانية.
1: تعني أنه لن يترجم الكتاب أو ينقل معناه إلى اليونانية، وإنما سينقل نفس الكلام من حروف عربية إلى حروف يونانية قديمة؟
0: أجل.

0: أبي رسول من قيصر الرومي يا أبي.
1: ماذا؟ ماذا تقول يا عبد الرحمن؟
0: رسول من قيصر الرومي يا أبي.
1: جاء إلي أنا؟
0: أجل، ويطلب مقابلتك.
2: إنه حقا أمر بالغ الدهشة يا خليل، ولكن فلنتحقق مما يقوله ولدك.
1: أدخله على الفور. عجبا، ما شأني أنا والقيصر؟
2: إن لك لا شأنا في كل الأرجاء يا خليل
1: إلا القيصر.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
3: إني رسول قيصر الروم إلى سيد الخليل ابن أحمد.
1: أنا الخليل، تفضل بالجلوس. مرحبا بك.
3: شكرا لك يا سيدي، إني مكلف بإبلاغك تحيات مولاي قيصر الروم.
1: شكرا لمولاك القيصر.
3: ومكلف أيضا بإعطائك هذا الخطاب المرسل إليك من صديقك العربي عبد الله بن سليمان.
1: ما هذا؟ إن الخطاب مكتوب بلغة أخرى غير العربية، لابد أنك أخطأت الخطاب المرسل.
3: كلا يا سيدي الخليل، فهو بعينه الخطاب المرسل إليك.
1: الخطاب المرسل إلي من عبد الله بن سليمان؟
3: أجل يا سيدي الخليل، وهو مكتوب بالعربية.
1: عجبا، وهل عبد الله يعرف هذه اللغة؟ انظر يا بني، انظر،
3: هذه حروف يونانية قديمة، ولكن سيدي عبد الله قد أعطاني هذا الخطاب بنفسه وقال إنه منه إليك.
1: إذا كان الأمر كما تقول فإن في ذلك اختبارا لي، والمطلوب مني على ما يبدو أن أنجح في هذا الاختبار بأن أقرأ الخطاب.
2: ولكن كيف تقرأه يا خليل وأنت لا تعرف اللغة اليونانية؟
1: ذلك هو الاختبار يا سفيان.
2: ولكن ذلك مستحيل، كيف تقرأ خطابا بلغة لا تعرفها؟
1: أسأل الله تعالى التوفيق، وأستأذنكم في أن أخلو إلى نفسي بعض الوقت ثم أعود إليكم.

0: هو الخطاب المرسل إلي وقد نقلته من الحروف اليونانية إلى الحروف العربية.
1: كيف استطعت ذلك؟ كيف؟
0: وها هو ذا رد الخطاب، وقد كتبته أنا بالحروف اليونانية.
1: الحروف اليونانية؟
2: لا أصدق ما أرى. لقد كتبت ردك حقا يا سيدي بحروف يونانية، فكيف استطعت ذلك؟
1: لله أنت يا خليل،
2: صدق ما يقال عنك.

0: يا سيدي إنك خارق الذكاء.
1: ولكن قل لي بالله عليك يا خليل، كيف قرأت الخطاب وهو مكتوب بالحروف اليونانية
0: ثم كتبت الرد أيضا بالحروف اليونانية؟
2: سأوضح لكما. حين خلوت إلى نفسي وسألت الله العون والتوفيق، أخذت أفكر وأمعن في التفكير، وكان علي أن أحاول معرفة بعض الحروف اليونانية.
1: وكيف يمكنك ذلك يا خليل وأنت لا تعرف من اليونانية شيئا؟
2: مهلا مهلا يا سفيان، انتظر حتى تسمع ما أقول.
1: قل يا خليل.
2: لقد عملت عقلي مستعينا بالله عز وجل، وقلت لنفسي علي أن أحاول معرفة بعض الحروف اليونانية ومقابلها بالعربية، والطريق إلى ذلك سهل وميسور.
1: كيف؟
2: أليس الخطاب قد كتبه عبد الله بالعربية أولا ثم نقلت حروفه العربية إلى حروف يونانية؟
1: بلى.
2: وأليست عادتنا حين نكتب خطابا أو رسالة أن نبدأ ما نكتب بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟
1: بلى يا خليل، هذه هي عادتنا حقا.
2: إذن لابد أن تكون هذه الرسالة قد بدأها عبد الله بما تعودنا أن نبدأ به رسائلنا، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها رسالة من عربي مسلم.
1: هذا حق.
2: فأخذت الحروف اليونانية بالسطر الأول من الرسالة، وصرت أقابلها بحروف بسم الله الرحمن الرحيم، فعرفت بذلك 10 حروف يونانية، وهي الحروف التي تقابل حروف بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنها حقا 10 حروف.
0: ما أعظم ذكائك يا سيدي.
1: وماذا بعد يا خليل؟
2: ثم صرت أتتبع هذه الحروف اليونانية التي عرفها بمقابلها العربي، وهكذا أعثر على كلمة أكثر حروفها مما أعرف، فأستنتج بفكري بقية حروف الكلمة ما دمت قد عرفت أكثر حروفها.
1: وبذلك يزداد عدد الحروف التي تعرفها من اليونانية،
2: فتزداد قدرتي على تتبع الكلمات المؤلفة من هذه الحروف أو التي يتألف أكثرها منها، وأستنتج باقي الحروف فتزداد الحروف اليونانية التي أعرفها. وهكذا صارت الحروف التي أعرفها تتزايد لدي مستعينا بها وبمعاني الكلمات والجمل التي أستنتجها، حتى عرفت الرسالة كلها ونقلتها إلى الحروف العربية.
1: بعد أن اكتسبت بالطبع معرفة الحروف اليونانية التي كانت منقولة إليها،
0: وبذلك كتبت الرد بالعربية ونقلته إلى الحروف اليونانية القديمة.
2: أجل، وها هي رسالتي بالحروف اليونانية، فامض بها إلى القيصر وإلى صاحب العربية عبد الله وبلغهما تحياتي.

0: إيهن يا سيبويه، ما رأيت عالما يحيا للناس بعلمه وفكره مثل أستاذك الخليل بن أحمد.
1: صدقت يا شيخنا سفيان، فهو كما رأيت في المدة التي أمضيتها هنا بالبصرة يوزع وقته بين تلاميذه ولقاء الناس وقضاء حوائجهم.
0: ولهذا قلت عنايته بالتأليف يا سيبوي.
1: وهذا ما يجعلنا أو ما يجعلني أنا حريصا كل الحرص على تسجيل كل ما يقول أستاذنا الخليل.
0: لقد علمت أن ما جمعته وتجمعه من أقوال أستاذك يبلغ كتابا كبيرا، وبخاصة في علم النحو.
1: أجل، وإن هذه الأقوال لتزداد يوما بعد يوم. أسأل الله تعالى أن يحفظ أستاذي ويمد في عمره.
0: سيكون لك من ذلك كتاب عظيم في النحو يا سيبويه، لكن يكفي الخليل ما ألفه من كتب وإن كانت قليلة، إلا أنها مبتدعة مخترعة. كفاه فضلا كتابه في العروض، وكتابه في الإيقاع والنغم، وكتابه في النقد والتشكيل وغير ذلك.
1: إن أستاذنا الخليل يوجه عنايته الكبرى لتأليف مصنفات أخرى ليست من ورق بل من لحم ودم.

0: وعقل وروح. هي نحن تلاميذه.
1: صدقت يا سيبوي، صدقت. فالعناية الكبرى التي يوجهها لتلاميذه تجعل منهم خير ما ألف وخلف للعلم والعلماء.

0: أبي
1: ماذا
0: أبي
1: ماذا ماذا يا عبد الرحمن؟
0: أبي هذا ضيف جاء يزورك.
1: حقا؟
2: من؟ الليث بن مغفر؟
3: سلام الله عليك يا أستاذي الخليل.
2: وعليك سلامه ورحمته وبركاته. أهلا بك، أهلا بك ومرحبا يا ليث. شرفت بك الدار والبصرة كلها.
3: نحن الذين نشرف بك يا أستاذي الخليل.
2: كم كنت مشوقا إليك يا ليث.
3: إني لا أشد شوقا إليك يا أستاذي، ولذلك جئت لاصطحابك واستضافتك أنت وأهلك في بلدنا خراسان.
2: ماذا؟ تستضيفنا في خراسان؟
3: ماذا؟ الخليل ينسى؟ هذا لا يصدق.
4: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

believe that. And I'm in a. I'm in a. I'm in a.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأكبر نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الآباء والأمهات الأفاضل، أيها السادة الأساتذة والأستاذات، أبناؤنا وبناتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم.

توجيها إلهيا خالدا نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فطلب العلم أخي المستمع أختي المستمعة ليس مجرد سلوك مدرسي روتيني نبتغي منه الشهادات واجتياز الاختبارات فحسب، بل هو عبادة سامية وطاعة جليلة نبتغي بها وجه الله تعالى، وركيزة أساسية لتجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية الحقة. فالمواطن الصالح هو من يترجم إيمانه وانتماءه لبلده إلى عمل نافع وأثر طيب في مجتمعه، متأسيا بالهدي النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وهنا نداء يخرج من القلب إلى أرباب البيوت وقادة الغرس، إلى الآباء والأمهات، إن دوركم في هذه الرحلة التعليمية في مستهل الموسم الدراسي لا يقل أهمية عن دور المدرسة، فأنتم الغرس الأول والموجه الرئيسي لمستقبل هؤلاء الناشئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتوفير البيئة الإيمانية المشجعة في البيت وغرس الشغف بالمعرفة ومتابعة التحصيل الدراسي بالحكمة والمحبة والتوجيه السديد هو الشق الأول في بناء شخصية الأبناء الواعية وتنشئتهم على تحمل المسؤولية تجاه وطنهم وأمتهم. كفانا إهمالا أو اتكالا على المؤسسات، فالبيت هو المحضن الأول للقيم. أما أنتم يا أبناء التلاميذ، يا بنات التلميذات، يا عمار الغد وبنات المستقبل، أنتم أمل هذه الأمة وحصنها المنيع. فالدخول المدرسي في كل عام ليس مجرد عودة إلى المقاعد الدراسية، بل هو انطلاقة جادة لبناء شخصيتكم القوية وتشييد صرح مجتمعكم. تذكروا دائما الأثر الخالد: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فما تغرسونه اليوم في عقولكم من علوم وقيم ومهارات مختلفة سيظل راسخا ينير دربكم ودرب مجتمعكم، ولتتحول هذه الهمة العالية إلى واقع ملموس. احرصوا على المقومات التالية: أولا التنظيم والإتقان وترتيب الأوقات والبعد عن التسويف وتحري الدقة في التحصيل والاستذكار. ثانيا الطموح والمثابرة وعدم الاستسلام للصعاب أو الكسل. فكل مسألة رياضية تحلونها وكل معلومة تحفظونها وكل كتاب تطالعونه هو بمثابة لبنة متينة تضعونها في جدار هذا الوطن ورفعة لكم في الدنيا والآخرة. كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الأفاضل، إن المواطنة ليست شعارات ترفع، بل سلوك وأخلاق تمارس. ديننا الحنيف يحثنا على عمارة الأرض وإصلاحها وإظهار قيم الحضارة والجمال. فمساهمتكم آباء وأبناء وأساتذة في الحفاظ على نظافة بيئتكم المدرسية وأمنها ورعاية الممتلكات العامة والالتزام بالأخلاق الفاضلة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها هو انعكاس مباشر للسلوك الحضاري والوعي الديني الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الطهور شطر الإيمان وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فلنتكاتف جميعا أسرا ومؤسسات وأساتذة وتلاميذ لنجعل من العلم سلاحنا ومن الأخلاق حصننا، ولنكن يدا واحدة تبني الوطن وتسمو به نحو المعالي والمجد. نسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا موفقا يفتح فيه على أبنائنا فتوح العارفين، وأن يحفظ وطننا وملكنا وأمتنا بعزه وتوفيقه. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات محمد البوزيدي واعد بالمجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

محمد يوب الفتنة شال مشال طفل خير محال وعلى شار وعلى العيال وشرب من حوض ولين شرب محمد يوم الفتنة شال مشال طفل خير محال على شار وعلى العيال وشرب من حوض ولين شرب واعطاه المال اللي ينال تشوى عليه الرزق انطب وتلق عنه للسوالين اين شلاه يضرب تلقى عنه للسوالين اين شلاه يضرب تشيل ملوكك فالك فال مشيه للروح الرب يوقف هو يوقف هو ويجي من الشال خايف لما لا تعذب يلوم اللي بجنة محتال قايم في أفات السبب عن حوضه يراعوا فيه

محمد يوم الفتنة شال مشال طفل غير موحال على جار وعلى العيال واشرب من حوض ولين اشرب اعطاه المال اللي ينال تجوع عليه الرزق انطب وتلقى عنه للسوالين اين جيله يضرب تجي الملوك اقفال اقفال مشي للروح رب يوقف هو ويش مشار خايف لما لا تعذب يا المؤمن للجنة محتال قايم فيها فات السبب انحوضوا يراعوا فيهم لان واهل الجنة في تقبطب مولى الشي لهارب مشان مطب ذاك مطب اللي فيه شكره يسواه واللي فات المولى علاه اسمه

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.
1: شنو غيرات SNRT Life حياتكم؟
2: مع SNRT Life المسلسل ديالي معايا في المنشيت.
3: مع SNRT Life للفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في التابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت وإلا فلتهم قدر رجع لهم مع SNRT Live.
5: كان دي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة العيون جسركم للتواصل، منبركم للتفاعل. إذاعة العيون أنيسكم في حلكم وترحالكم.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من الموضوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي حنا باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيات يزدين الانتخابات النغيت توغانك تمازير النغ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنات صوتا دي عاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
4: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
3: مش تزمم مقل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدغنك المغرب إتو زمم ودنتاق له أحل الانتخابات حما ذي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقل له كالتتخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروان سألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنت والنان غرغفوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
5: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
3: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وشتا وريخت اللوكال دلاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي اكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت النخيات أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: لا تهلا لا لا لا شو تنفوس الشر طغات والفلوس ذبح كماس طه بعت بينا وشرات هلا لا لا لا شوف القلوب شحال قصات والعيون كيف تعمل.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها يتحدد في 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشح ومترشحة، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد مقابل 1472 لائحة ترشيح برسم الاقتراع الجوي لسنة 2021 تضمنت 5046 مترشحا ومترشحة. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة الاثنى عشر والمخصصة لمقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد مقابل 1769 مترشحة ومترشح سنة 2021. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة والذهاب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديموغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التأبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وتشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر

0: مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، إلى جانب المشاركة في التصويت، يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فاعلية للأجيال الجديدة، وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا السهول الشمالية والوسطى. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة الأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و23 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال

ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. وبالنسبة لليوم الاثنين 2 ربيع الآخر الموافق ل 14 سبتمبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و4 دقائق العصر في تمام 25 دقيقة. أما موعد أذان صلاة المغرب سينادى له إن شاء الله عند حلول 8 مساء و12 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام الساعة 9 مساء و20 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 3 ربيع الآخر الموافق ل 15 شتنبر سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا و30 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و47 دقيقة.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هين على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدو ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدو ملي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
1: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هذا الدور تفلح وتنجح.
0: ولاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
1: كيف تاش
0: نشاركوا يا ابويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته. ياك رحلتنا تخوض زينة
5: حق بعد يا الرئيس،
4: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
5: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
7: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 سبتمبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تمام الحادي عشر صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، وزارة الداخلية تعلن أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ 1850 لائحة. بجهة الدخلة، وتذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. في التفاصيل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها يتحدد في 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشح ومترشحة، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1472 لائحة الترشيح برسم الاقتراع التشريعي لسنة 2021 تضمنت 5046 مترشحا ومترشحة. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجوية المحدثة على صعيد جهات المملكة الاثنى عشر والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1769 مترشحة ومترشح سنة 2021. وسجل أن هذه العملية التي جرت في ظروف عادية تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة، كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها بمناسبة هذه الانتخابات. بين العمل الجمعوي والمبادرة المواطنة وانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وتذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديموغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وتشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فاعلية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامهم في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة. إلى هنا مزمنا الأعزاء، وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ 1850 لائحة. بجهة الداخلة، وتذهب تعبئة في صفوف الشباب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى. تشكل صحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مفوقة

0: أسبوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية. البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
1: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وبالنسبة لليوم الاثنين ثاني ربيع الآخر الموافق لرابع عشر شتنبر سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وأربع دقائق العصر في تمام الخامسة وست وعشرين دقيقة. أما موعد أذان صلاة المغرب سينادى له إن شاء الله عند حلول الثامنة مساء واثنتي عشر دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة مساء وعشرين دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء ثالث ربيع الآخر الموافق لخامس عشر شتنبر سينادى له في تمام الساعة السادسة صباحا وثلاثين دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وسبع وأربعين دقيقة.
2: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

الحلو والحلو.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت النخيط يزين الانتخابات النغيط توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا دي عاون قيمان تمازيرت النخ سكول نسن
1: زدغخ قل الخارج ورغيخ أديليخ قل المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمم ودنتا قل لو أحل الانتخابات حمدي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل الخارج ميمشاد قل لو كالتتخ إيو النغرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني

0: www.election.ma. نخد www.listelectoral.ma. عمرات المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيا دينوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكال الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكال تحنيت.
1: يسو النغراغي فنخينوب إخسان غادي ذفوري البيرون وصوت النخ؟
0: أريد دايماً مشي ذفورة وتنتهي البيرون وصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي ذفوري شال البيرو ياضم ذي أكالا كارت ناسونال النس التوريخ اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أذن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
2: عندك حق الرئيس،
1: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقيت بها.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
8: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
9: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
10: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
11: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
7: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني

0: رسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجوية، ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها يتحدد في 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشح ومترشحة، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1472 لائحة ترشيح برسم الاقتراع الجوي لسنة 2021 تضمنت 5046 مترشحا ومترشحة. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجوية المحدثة على الصعيد جهات المملكة الاثنى عشر والمخصصة لمقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1769 مترشحة ومترشح سنة 2021. بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخل والذهاب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديموغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التأبية يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وتشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، إلى جانب المشاركة في التصويت، يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فاعلية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى. تشكل السحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة الأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و23 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية. البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
2: أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وبالنسبة لليوم الاثنين ثاني ربيع الآخر الموافق لرابع عشر شتنبر، سينادى لصلاة الظهر عند

0: صباحا وسبعين وأربعين دقيقة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخل هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك، شكرا أستاذ دي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي اتخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
1: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية والفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
1: وبالتالي فهي
0: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع.
1: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
0: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
1: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
0: والبعد ديال الدخلة على المنطقة،
1: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن. مثلا شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن، مثلا كيكون في واحد الحي وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي

0: جزئيه كتاثر شويه على الدخول المدرسي. مع
1: هناك توفر تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل لا البريه ولا الجويه.
0: صحيح صحيح. وفي الحقيقه يعني كما كان الحال انا يعني هذه السنه تلاقينا واحد الجديه بالنسبه للحسم في الدخول للمدرسه.
1: صحيح.
0: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة
0: شهور تنبير ان التزمت به الاكاديميه والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقه لمسنا بان هناك البنيه التحتيه كامله توفرت من اجل دخول سليم. ولكن بالنسبه لنا احنا كجمعيه الاباء كنحاولوا ما امكن ان نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الاجواء ما بين المؤسسه وما بين الاسره وما بين ذاك التلميذ، ونمص شويه ديال الغضب ديال الاسر، لان كيجي واحد الاب منفعل شويه خصك ضروري ان. وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعيه الاباء فيما يتعلق بتكون هذاك صله وصل ما بين الاسره والمؤسسه باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحله هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
0: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسة كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
1: يعني مهم هالتنسيق وهذا التواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في طال القطاع الوصيل اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
0: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات واحد مجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة. كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
1: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون أنها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون.
0: صحيح. وخصوصا في النهاية ديال السنة كنشتغل مع المديرية الإقليمية ومع الأكاديمية على هذه النقطة بالضبط، أن نحاول ما أمكن نحاول ما أمكن أن هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما أمكن نرجعهم. للأسف الشديد كان واحد مجموعة ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقة هو الآباء اللي تيقول لك لا شنو غادير في القراية خصو يمشي يخدم
1: رغم أن راه كاين إلزامية ديال التعليم.
0: نعم. ومشكورة النيابة العامة حتى هي كتاخذ واحد المبادرة. صحيح. مهمة جدا وكتساعدنا في هذه القضية هذه على أساس أننا ما أمكن نحاول أن هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسة.
1: عبد العزيز أن في في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خارجة ولا الصيفية في إطار هذه العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هذا الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحانيه الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا؟
0: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة، ما كيجيش ياخذ الدعم،
1: لأن على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب، في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو رياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء مشجع،
0: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوز، وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله. يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: إذن ربح كبير كيكون هذا،
0: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح، نقطة مهمة جدا أستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاولوا ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم، اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة. الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذا في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضنوا وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم.
1: وما نلودوا فقط النتائج،
0: لا،
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا.
1: صحيح.
0: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات،
1: تواصل
0: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد، لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه، لان
1: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هاد المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى انها تعزز الثقه ديال هاد التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات، حتى الا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل. بان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى
1: او الليلة عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. طيب، هذه رسالتك للاسر من خلال الامهات والاباء والاولياء، اكيد فيه رسائل اخرى يحتاجوها اولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات او التلامذه. شنو هي رسالتك للتلامذه بمناسبه الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبه للتلامذه ووليداتنا الله يوفقهم ان شاء الله، ان الدخول المدرسي هي فرصه اخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعليمات ولا احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبر على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بالنتائج ديال السنه الماضيه سي عبد العزيز، بخصوص في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح. انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحقيقه باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه اللي
0: نعم اللي هي حيه. صحيح. وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال مدينه الداخله، وكانت النسبه ديال الحسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبة متميزة جدا. نقد نقول لك أنا سمعت رقم أنه يمكن 50 ولا 50% ولكن اللي
1: وهذا نسبة ديال النجاح العامة دون فات 80.
0: نعم، واللي نشهد عليه أن في المؤسسات ذات المقاعد المحدودة أن أولاد الداخلة
1: الاستقطاب المحدود
0: أن أولاد الداخلة وجهوها الحمد لله.
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال عليه.
0: احنا في الحقيقة يعني كفيدرالية نتمين هذه المجهودات وكنقول الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الأحسن، دائما نريد الأحسن. احنا الإمكانيات اللي رصدتها الدولة ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلالة نصره الله على هذه الإمكانيات، وتوفير جميع الإمكانيات اللي يمكن أن هذا التلميذ ديالنا يكون متفوق، وبالتالي احنا خصنا غير نتعامل ونديروا يد في يد من أجل مستوى ديال التلامذة ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: أكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيدون، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجيتنا طبعا بإقليمها وادي الذهب وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إلا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعه يعني ندلله الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات دياله في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راجع من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل
0: وبالتالي فإنجاح يعني تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديالك.
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا مدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسات قريبة منها، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا لا بمؤسسات ديال التعليم لا فصول التعليم الأولي لا الابتدائي لا الإعدادي لا الثانوي، وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلطة من تضافر الجهود ديال وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها لأن دورنا جميع أولا هي ربح، لأن علاش جد باش تقلص من الاكتظاظ وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح، شكرا أستاذ على هذا يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل ما حدنا كنقولوا بأن التعليم هو يعني مسؤولية الجميع.
1: صحيح. ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى.
0: إذن مسؤولية الجميع، أنا ما خصيش نكون متفرج.
1: أي صح.
0: أنا خصي نساهم. خصي نساهم. ما حد أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
1: ولكن البلايص فيهم الكثافه السكانيه
0: فيها فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للجانب للشمال المدني، تيقول لك لا راه بعيد. هو لا. ما بعيد،
1: ما كيساعدوش.
0: اذا هذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
1: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسه، فما بالك
1: عندها حرمه،
0: عندها حرمه في حيت تما فين يتخرجوا العلماء، تما فين يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من الطريق يحيدها.
1: صحيح.
0: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
1: وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطه المدرسيه ان خصها التلامذه يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع اختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتسيد. خص التعاون، خص التضامن،
0: خص التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
0: نعم صح.
1: مش مفهوم
0: انا ما نبقاوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
1: واي حاجه دار في القطاع ديالنا، شكون الاغلبيه؟ راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم اولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال. نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه. مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس. صح. دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. نعم. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره. نعم. بصراحه وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا. نعم. في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضل، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذا النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان، كنكونوا. نعم. إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت لهم لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر. إحنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنا يا الأرض ولا اش غيعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديرو، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا
1: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد إذن الله
0: متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو.
1: تمام
0: فهمتي. هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفي. لا هذا فرض كفايه ماشي فرض
1: الجميع. انه
0: هذا فرض
1: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخله. ومره أخرى نتمنوا الأسر نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد الجمعيات كل واحد كيساهم من أجل ارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر لأن هذا قطاع ديال التنمية قطاع ديال المستقبل ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: تخرص باختصار. حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، بعد شروعها في أداء مهامها الشهر الماضي، المجموعة الصحية الترابية لجهات الرباط سلا القنيطرة تنظم الدورة الأولى من مناظرات مسارات الرعاية الصحية. أولويات مشروع قانون مالية 2027 تراهن على تعزيز المكتسبات الاقتصادية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية. الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر تدخل يومها الخامس وسط انخراط الأحزاب والمترشحين في شرح وتقديم البرامج الانتخابية. وارتباطا بانتخابات أعضاء مجلس النواب، نتابع مدى حضور المترشحين المستقلين في السباق الانتخابي. وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، نخصص فقرة ضيف النشرة لحزب الأمل، وندرج في نهاية نشرة تدخلي حزب الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية. أهلا بكم. مستهل نشرتي بقطاع الصحة. بعد شروع المجموعة الصحية الترابية لجهات الرباط سلا القنيطرة في أداء مهامها الشهر الماضي، انعقدت اليوم بالرباط الدورة الأولى من مناظرات مسارات الرعاية الصحية. وتبحث هذه الدورة عدة محاور تهم المساعدة الطبية الاستعجالية وصحة الأم والطفل والصحة النفسية. ويأتي تنظيم هذه الدورة لمواكبة الإطلاق الرسمي للمجموعة الصحية الترابية لجهات الرباط سلا القنيطرة في إطار ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية في المغرب من أجل تعزيز تكامل العرض الصحي وتنسيق مسارات الرعاية والتكفل بالمرضى. مزيد من التفاصيل في تقرير كريمة زحنوني.
3: تناول هذا اللقاء التجارب والخبرات والممارسات المهنية التي تم تطويرها داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتحسين تنظيم مسارات الرعاية والتكفل، إلى جانب تعزيز تكامل بين مختلف مكونات العرض الصحي. إبراهيم الكحل، مدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة.
4: المناظرات تعتبر أول تظاهرة مؤسساتية تنظمها المجموعة منذ إحداثها، وكتمثل محطة مهمة في تنزيل التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل الورش الملكي والرؤية الملكية للصحة في بلادنا. وتهدف هذه المناظرة إلى ترجمة مبادئ الحكمة الترابية الجديدة للعرض الصحي إلى تنظيم عملي يتمحور حول حاجية السكنة واستمرارية العلاج والتكامل بين المؤسسات ومستويات الرعاية الصحية.
3: وتندرج هذه الدينامية في إطار مواكبة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الترابي من خلال انخراط مختلف مهني الصحة في هذه المرحلة التحولية لتعزيز ولوج المواطنين لجميع المسارات الصحية. مجدولين أبطيل، أستاذة في علم الصحة العامة ومسؤولة بالمجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة.
5: كنحاولوا بهذا اللقاء أننا نعود نفكروا جميعا كيفاش نقدوا ندير واحد الورقة استراتيجية اللي كنبينوا فيها كيفاش يمكن لنا لهذا المريض أنه يوصل بطريقة سريعة للمستعجلات، وكيفاش أنه يتخاد بالعناية اللائقة به في واحد الوقت اللي هو وجيز.
3: ومن خلال تنظيم الدورة الأولى، تؤكد المجموعة الصحية الترابية رباط سلا القنيطرة التزامها بإرساء تنظيم صحي ترابي أكثر تكاملا وتعزيز استمرارية الرعاية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات وانتظارات المواطنين.
2: ومن الصحة إلى الاقتصاد، مشروع قانون مالية 2027 يتمحور حول أربع أولويات كبرى تضمنتها المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد المشروع الذي يتوقع نسبة نمو في حدود 4.2%، وتتمثل أبرز أولوياته في تعزيز المكتسبات الاقتصادية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية عبر مقاربة تنموية مندمجة تعتمد غلافا ماليا يقدر بأزيد من 210

0: الحكومية. وبخصوص مؤشرات النمو، يتوقع تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.1% سنة 2027 ليستقر في حدود 4.2 خلال سنتي 2028-2029. المحلل الاقتصادي محمد قزيبر:
1: الميزانية أنها ميزانية استمرار، نفس الأولويات تقريبا، مواصلة تعزيز ذكاء الدولة الاجتماعية، مواصلة تعزيز الاستثمار، تحقيق التزامة المالية العمومية عبر التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية المتعلقة بنسبة معينة من العجز في الميزانية لا تتجاوز 3.5%، وأيضا مواصلة التحكم في المديونية العمومية بحيث تبقى في حدود 65% من الناتج الداخلي الإجمالي. تعزيز النمو الاقتصادي وخاصة الأنشطة الغير فلاحية السنة المقبلة في حدود 4.1%.
0: توقعات النمو في المرحلة المقبلة تكتسي أهمية خاصة في تحديد الأولويات الاقتصادية وحجم الموارد والنفقات وتمويل الأوراش الكبرى ومواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والقدرة على إنتاج فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. عودة مع المحلل الاقتصادي محمد قزيبر:
1: الأولويات لم تتغير كثيرا، والأولويات الاقتصادية والاجتماعية تتمحور أساسا على المستوى الاجتماعي في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. التوجه الاستراتيجي للدولة هو صلب النموذج التنموي الجديد. وعلى المستوى الاقتصادي، الأولوية الكبرى هي الاستثمار والمشاريع الهيكلية الكبرى في أفق التحقيقات المقبلة المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030.
0: وتبقى ميزانية 2027 أمام رهان تحقيق نمو مستدام ومتوازن يواكب دينامية الاستثمار ويدعم التشغيل ويستجيب للأولويات الاجتماعية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية من خلال ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة وفرص الشغل.
2: نفتح اللحظة ملف التشريعيات 23 من هذا الشهر.
3: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: دخلت الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية 23 من شتنبر يومها الخامس وسط انخراط الأحزاب السياسية والمترشحين في شرح وتقديم برامجهم والتواصل مع الناخبين وتنظيم التجمعات الخطابية للأحزاب والمسيرات والمواكب الانتخابية. وفي سياق التجمعات الانتخابية، نظم حزب الأمل تجمعا خطابيا بمدينة الجديدة.
4: عبد الرحيم المبرق المرشح للانتخابات البرلمانية بدائرة الجديدة. اليوم حزب الأمل دخل الانتخابات البرلمانية وقوة في دائرة الجديدة لعدة أسباب، سواء محلية أو إقليمية، ومنها أسباب وطنية. حزب الأمل أنه وجد واحد البرنامج دياله وطني، باغي نوصلوا الصوت ديالنا للجهات المعنية أو الحكومة المقبلة إن شاء الله. حزب الأمل سوف نحارب هذا الريع السياسي، وغادي نقول لهاد الناس اللي 30 و20 و25 سنة وهما في هاد الكرسي ديال البرلمان بدون فائدة، بارك عليكم، سيروا في حالكم، تيحوا لينا الفرصة أن ندافعوا لهاد الناس. حنا عندنا الفلاح، عندنا البحر، عندنا الصناعة، عندنا كل شيء، وكنشوف بأن المدينة في تقهقر. الناس كنقولوا لهم خرجوا تصوتوا، صوتوا من أجل التغيير.
5: جبران خديجة، موظفة متقاعدة من حزب الأمل. حنا اليوم من خلال هاد المحطة التشريعية كنعتبروا على أن المرأة الجديدية بشكل خاص والمغربية بشكل عام هي شريك أساسي في التنمية في صناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق نأخذ من داخل حزب الأمل معركة حقيقية من أجل الإصلاح وتمكين المرأة، ليس كمطلب فئوي بل كرهان تنموي ومجتمعي ينعكس إيجابيا على المرأة والشباب ككل. المرأة من داخل حزب الأمل تتطلع إلى تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء والشابات

0: وتحسين الخدمات الصحية والتعليم. ذلك نؤكد كنساء داخل حزب الأمل أن بناء التنمية والعدالة والكرامة يمر عبر تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
1: جواد دميل مترشح بلائحة حزب الأمل، كنبغي نتوجه للمواطنين أنهم باش يمارسوا حقهم الدستوري، ليس فقط حق ولكن هو مسؤولية وطنية. بغينا نقولوا لهم أنهم يتركوش الأقلية هي اللي تحدد المصير ديال البلاد، بالعكس انخرطوا بشكل كبير باش يكون لهم الدور في أن الناس اللي غيكونوا إن شاء الله بقبة البرلمان يكونوا ناس في المستوى. ثانيا، احنا كحزب الأمل الخيرات ديالنا نابع من القدرة ديالنا على أننا نتحمل المسؤولية، نحمل من خلالها هموم المواطنين وندافع عنها بكل سماتها.
2: وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، نستضيف في فقرة ضيف النشرة السيد محمد باني الأمين العام لحزب الأمل. مرحبا بكم سيد محمد باني. بداية، بأي رهان يدخل حزب الأمل انتخابات 23 من شتنبر؟
3: الحقيقة الرهانات هي دائما لا تختلف بكونها تبقى أطماع وتبقى تتصورات الحزب لكي يظهرها على أرض الواقع. نحن رهاناتنا تقف دائما على المرأة وعلى الشاب، لأن الشباب هو الذي هو رهان العملية الانتخابية. إذا لم يكن الشباب لم يكن هناك انتخاب. نحن نفتح هذا الباب لكي يشارك الشباب بكثافة على هذه الثقافات الوطنية، سواء كان هذا الشباب من فئة الرجال الأبناء أم البنات. ولهذا نحن نشجع العمل من هذا الباب حتى ينخرطوا في استحقاقات ليوم 23 سبتمبر الجاري.
2: نعم،
3: فهي لا تتجزأ وتبقى دائما واحدة وتعطي نتيجة، هو أنه يجب على كل مواطن أن يقوم بواجبه في هذا الباب حتى يدي بصوته في الصندوق لمن كان، سواء كان لحزبنا أو لغيره. نحن لدينا كل شيء سواء. المراد من العملية أن تكون مشاركة مكثفة وتكون وطنية بصدق وإخلاص.
2: ما هي أهم محاور البرنامج الانتخابي لحزب الأمل؟
3: أبرز ملامح برنامج حزب الأمل تتجلى في كوننا ندافع عن حقوق المرأة وحقوق الشباب في جميع الاستحقاقات التي نحن الآن ندافع من أجل تحقيقها، لكي نجعل للشباب والمرأة مكانهما المرموق الذي نعدهم به في إطار التوعية والدفاع عن حقوق المواطنة والدفاع عن حقوق العيش الكريم. البرنامج هنا هو برنامج كبير وشاسع ولا يختصر على فئة دون أخرى. فالبرنامج يستند أساسا على العمل الاجتماعي وعن التعليم وعن كذلك عن التعليم وعن التنمية المجالية التي يجب أن تتحقق في مختلف المجالات بحول الله.
2: ما الذي يختلف في برنامجكم الانتخابي سيد محمد باني عن بقية البرامج، وما هي آليات تنفيذ برنامجكم الانتخابي؟
3: في الحقيقة نحن بطبيعة الحال، لأن ستكون فرص أكثر لما تكون متواجد ولا في الحكومة، تكون عندك لديك مناصب وظائفية ومناصب إدارية ومناصب كذلك يحقق من أجلها منتسب حزب الأمل لكي يحقق هذه الأهداف. ونحن الآن لازلنا بعيدا من هذا المنال، نظر الفرق الشاسع المكون بيننا وبين الأحزاب التي الآن يتتصدر العمل الحكومي. نحن نرى ذلك بأنه أمل بعيد، ولكن ندافع من أجل تذليل العقبات أمامنا حتى نصل إلى تحقيق ما نريده في هذا الباب.
2: السيد محمد باني الأمين العام لحزب الأمل، شكرا لكم. وارتباطا باستحقاقات 23 من شتنبر، تطرح كذلك مسألة الترشيحات الخاصة باللا منتمين أو المترشحين المستقلين في ظل بلوغ عدد اللوائح المستقلة لائحتين فقط على الصعيد الوطني ضمت 5 مترشحين ومترشحات. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الصديق العالمي.
4: لا تقتصر المنافسة الانتخابية على الأحزاب السياسية، فالمترشحون اللامنتمون يحضرون بدورهم في المشهد الانتخابي لممارسة حق دستوري في إطار تعددية تعزز الديمقراطية والشفافية، كما تضمن حضور الشباب في اللوائح الانتخابية باعتباره مدخلا لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية. محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد الملك السعدي.
5: كان هناك رهان كبير جدا على هذه الانتخابات 23 شتنبر 2026 لانخراط الشباب في هذه العملية، على اعتبار أننا عشنا محطات مهمة كان فيها

0: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: نواصل النشرة بأخبار الطقس في المملكة. طقس حار ومشمس مع زخات رعدية قوية واحتمال تساقط البرد وهبوب رياح مرتقبة اليوم في عدد من المناطق حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل طقس حار اليوم مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة كما يوضح الحسين يعبد عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
2: الأحوال الجوية فهي تتميز خلال اليوم بحول الله بأجواء حارة خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد، المناطق الجنوبية وسط البلاد والجنوب الشرقي. درجات الحرارة على العموم فتتراوح ما بين 40 إلى غاية 44 خصوصا في المناطق سايس، المناطق سهول تادلة، الحوز الرحامنة، المناطق الداخلية لسوس، بالإضافة إلى كذلك مناطق سطات، خريبقة، الشيشاوة، قلعة السرعنة ومراكش. ودرجة الحرارة كذلك تكون بين 36 إلى غاية 40 درجة كذلك في مناطق مكناس، بولميم، سيدي فني، السويرة، مديونة، نواصر، الرباط، لا سخيرة، تمارة جديدة، أسفي، قديري دو تناشت وكايت بها، قديري زقان، نايت ملول، وكذلك بني بن سليمان وبرشيد والدار البيضاء والمحمدية وخنيفرة. ستستمر الأجواء كذلك الحارة كذلك حتى المناطق بطنطان والذهب وجدور العيون وطرفايا خلال اليوم. هذا بموازاة مع ذلك ستهم زخات رعدية خصوصا في مرتفعات الأطلس وكذلك السهول المجاورة، وتهم كذلك نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تخص زخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد بمناطق السمارة، السزاق، طنطان وقلبيم. وسيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة التدريجي ابتداء من يوم الثلاثاء بحول الله وسيستمر كذلك يوم الأربعاء.
1: في الخبر الرياضي للنشر، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف يوم الخميس المقبل عن قائمة المنتخب الوطني لملاقاة الغابون ولوسوتو برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والتفاصيل مع حميد زموري.
3: اللائحة النهائية المستدعاة لمباراتي الغابون ولوسوتو سيكشف عنها الناخب الوطني السيد محمد وهبي يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 11 صباحا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بسلا. اللائحة ستعرف بعض التغييرات والغيابات بسبب الإصابة، عدم الجاهزية أو التوقيف من طرف اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مع احتمال استدعاء لعناصر جديدة تألقت مؤخرا مع فرقها الأوروبية. المنتخب الوطني حرف ألف في أول ظهورنا بعد المونديال سينزل بالرباط في 25 من الشهر الجاري لمنتخب الغابون من مجمع رياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط 5 أيام بعد ذلك. في 29 سيحل ضيفا بمدينة بلومونفيلد بجنوب إفريقيا على منتخب لوسوتو. للإشارة فالمجموعة الأولى تضم كذلك لمنتخب النيجر. المباراتان تدخلان في إطار إقصائيات كأس أمم إفريقيا السنة المقبلة بأوغندا، تنزانيا وكينيا، المحطة الثالثة والرابعة مقررة في 19 من شهر نوفمبر المقبل. كما تعرفت الفرق الوطنية المشاركة على الصعيد الإفريقي على منافسها خلال الدور التمهيدي الثاني لكأسي عصبة الأبطال والكونفدرالية. كأس عصبة الأبطال في 17 من شهر الحالي فريق ستار أكاديمي سبور من السيراليون يلتقي مع النهضة بركانية، المغرب الفاسي مع لاسيك من الكوت ديفوار. برسمي كأس الكونفدرالية الرجاء مع واريورز كانيمي من نيجيريا، وجمعية رياضة القوات المسلحة الملكية مع فريق كورهوغو من الكوت ديفوار.
1: وبالرياضة تنتهي نشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. بعد شروعها في أداء مهامها الشهر الماضي، المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة تنظم الدورة الأولى من مناظرات مسارات الرعاية الصحية. أولويات مشروع قانون مالية 2027 تراهن على تعزيز المكتسبات الاقتصادية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية. الحملة الانتخابية لتشريعيات 2023 شتنبر تدخل يومها الخامس وسط انخراط الأحزاب والمترشحين في شرح وتقديم برامجهم الانتخابية. وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية

0: ندرج الآن تدخلي حزب الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية، لكن نشير قبل ذلك إلى أن رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما سيكون في تمام الساعة 1:28.
1: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
4: نركب قطار المستقبل.
5: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
4: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شوشنبير نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا، بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حبيبي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الداخله على الموجه 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3.
0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
9: خير وسلام
8: خير وسلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
9: إنتاج الإذاعة المغربية.
8: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
10: أسمع الروبيو، إلا ما قدرت دير والو قولها ليا، ما تبقاش تضيع ليا وقتي.
11: الأستاذة نازية الله يهديك، راه حنا اتفقنا زعما وراني عند كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لها الاخر. ولكن صبري معايا شوية.
10: وحتى لينا الروبيو
11: ايوا حتى تبان له جيبة، ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط. سحبك انا ناسيك،
10: ولكن هادشي كيبان لي عندك معطل.
11: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت ليك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحميني عليها لعلك.
10: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هادشي خاصو يبقى بيناتنا عندك.
11: استاذ الله يهديك تبتي هذا، واش حنا براش؟ على انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
10: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك. هاد الورقة مكتوب فيها جميع الوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
11: بسم الله.
10: أوجدهم ليا في أقرب وقت، باش بمجرد ما تنتهي من العملية تقبض الطيارة وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
11: الله يكثر خيرك يا أستاذة. بغيت نقول لك يا أستاذة، إلا جا على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
10: شكون هاد خوليو؟
11: صديقي مسكين، حتى هو راه مكرفس ويتين، با مطلق أمه، أمه مزوجة براجل آخر، مطلق مراته، وهو ظريف ودرويش ومتواضع لعلك.
10: وشنو كيدير في خدمته؟
11: بحالي متواضع، ولكن تحت على الجرح إبرة.
10: كيفاش ما فهمتش؟
11: زعما هو بالبياني، احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعملية ضد زينب.
10: وياك الروبيو، راه قلت لك هاد الشيء ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبار.
11: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبار غير هو، على حقاش هو انا.
12: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وانا هو انت، احنا كنا عائلة وحدة لعلك.

0: قبلتي تجي لعندي للدار.
1: موضوع ديالاش فاش بغيتي تذكرو
0: ديال ديك الارض اللي باقيه مشتركه بينكم وبين الوالد الله يرحمه.
1: مالا
0: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بتفصيل الا سمحتي.
1: واخا نشوف شي وقيت مناسب ونتصل بك في التليفون ومن بعد نجي لعندك للدار.
0: واخا عمي شكرا، مع السلامه.
1: مع السلامه.
2: الحاجة الحاجة أمينة أمينة
3: هاني جاية. مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران؟ اش بغيتي؟
4: إوا هاد الغدا مازال ما وجدونا.
3: موجود كتسنى غير السلوى وراجلها يرجعوا.
4: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو. أعطيني نتغدى أنا وتسنيها أنت. واه راه ثلاثة النهار هذا اش من غدا بقى؟ ويلي
3: إوا صبر شوية حشومة تغدى بوحدك. قرا شي جريدة ولا شعل التلفازة.
4: اما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف.
3: علاش؟ شوف برا مرج مختفون راك يعاود هاد لقيته.
4: مختفون اي داك اللي شفناه انا وياك؟ ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي قالك خرج يشري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع. 40 عام وهو مودر، زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام. ايوا تصوري ما يلقاوه من دابا 3 سنين هي 50 عام. 50 عام والراجل غابر ليه الأثر. واخا يكون عايش في كوكب آخر غادي يلقاوه. الناس لالا راه طلعوا القمر ورجعوا وهذا غير في الأرض وتقطع ليه الحس.
3: وكل شيء ممكن. الطيب الدنيا راه غرائب وعجائب.
4: عندك الحق الحجة، بلاد الغرائب والعجائب ومختفون. بنادم كيخرج من داره عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز. فين كان الله اعلم. ايوا هذا الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقمه تقشع.
3: ايوا هذا طعطلو بزاف. دير لهم شي تليفون.
4: على ما قالوا لك شي؟ فين مشاو؟
3: مشاو يشوفوا البيتزا. زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي؟
4: الحاجه البيتزا دات لك العقل. الفيزا مال الفيزا؟
3: ناويين زعما يمشيو يبدلوا الجو شويه في اسبانيا.
4: اسبانيا على الجو هنا مالو؟
3: ابغى نمشي يتساراو شويه ويرتاحوا وينساو الشقه ديال الخدمه. ما فيها باس الانسان يبدل الجو شويه، ماشي بحالي انا اللي من عاد زوجتك يلا ديتيني مره وحده المولاي يعقوب.
4: ايوا انت المباركه على ما كتسمعي شي جدودنا الاولين اش كيقولوا. المراه كتخرج جوج مرات في حياتها، مره المولاي يعقوب ومره
3: سيدي حرازم
4: لا الجامع الفناء الدار الدائمه. اجي بعدا هادشي كاع انا ما فراسي كاع ما فراسي انايا.
3: ولاش بغا يكون فراسك؟
4: اييه عندك الحق، على ماشي بنتي. انا غير زايد دابا، انا الحاجه غير زايد.
3: يا سيدي بنتنا بزوج، فين هو المشكل؟
4: المشكل هو الخبار كتوصلني معطله.
3: ايوا توصلك معطله ولا فوقيتها باش ضرك هادشي؟ المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت بدل الجو شويه هما جاو.
4: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
3: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحليهم الباب.
4: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولا فرنسا دابا؟ ياك
3: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
4: ياك ولا دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
3: واك طيبتي ليا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافروا.
1: وعلاش لالا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطى الله فين نمشيو، ها طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه ونسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكي بعطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول لي عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس؟ شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعاية اش كتنتف منه. اللهم فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعاية ما جبدتك حتى بشي عيب. يضبروا بيناتهم، وزيدون هي غادا تصبح مراته. خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.
0: انا ماشي شغلي بيناتهم.
1: ايوا هكاك،
0: انا غير كنقترح زعما عطاك وعطاك ما فيها بس يزيدك، راه عشرة طويلة بينا.

0: حياتكم، وكنظن ما غاديش يرفض. انا كنعرف قلبه كبير وانت عزيز عليه، وهو ميسر عليه الله غارق مال. انا عندي اليقين الا عاودتي طلبتي منه شي حاجه ما يقولكش لا.
1: ايوا نوبتك هذه، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك خرينا جميع وتشاركنا الحاره والحلوه، حتى انت راك عزيزه عليه وكيحترمك. جربي.
0: انا ما عندي مشكل نقولها ليه الا انت موافق.
1: انا موافق، ولكن قولي لي غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي لي سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي لي باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي لي راه غارق في الديون حتى الودنين وتالف وما عنده قانا.
0: ما عندك قانا؟ والسبب؟
1: السبب هو انت يا للا، رحنا عايشين فوق جهدنا، ما بغيتيش تمشي على قياسك.
0: ياه ايوا سيدي، بنقص نهار اسبانيا ما بقيتش غاديه.
1: الله ما تديريش ما احسن منها بالنقص. للا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به. عرفتي ما يجيك مليح، انا غادا نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري يا للا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي يا للا صافي صافي صافي، هما حقيقه طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمه جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبه النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجوده ماما، وليني شفتو بحالي لما عنده قانا. ما عرفتيش مالو ماما؟
2: هو كيقول لي قول لجيهان توجد راسها، وانت كتقولي لي ما عنده قانا. عنده القانا للا، وفرحان بيك وناشط ولا صرف ديهم حتى لشي حاجه.
3: سمع ماما، راني عاقله ما بقاش جيهان اللي كتعرفي. انا حاسه بابا مقلق، بغيت نعرف ماله.
2: ابنتي لو كان كانت شي حاجه انا الاولى غادي نعرفها.
3: واخا واش باقي دار مع شكي في موضوع الارض مشروكه؟
2: هذاك الموضوع محيره، ما عرف منين غادي يبدا.
3: ايه واحد كنقول لك راني حاسه به ماشي طبيعي، قلتي لي ما به والو.
2: اش غادي نقول لك؟ شكيب دار ليه تليفون يجي لعندو باش يتفاهموا على الارض. يمكن بغى حق باه وباباك ما سخيش بالارض، وكيفكر كيفاش يفك معاه الجره.
3: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الارض انا بغيتها، وما قريت الهندسه الزراعيه الا على قبلها، بغيت ننميها وردها شهوه وتعود علينا جميع بالنفع.
2: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك. ما كنظنش غادي يرفض، انا نيت عمرني ما قبلت الحاجه المشروكه.
3: عندك يقول ليه راسو يبيعها راه غادي يندم. يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير، ويفك الجره مع سيهم شاكيب. لا تبع ولا متبوع، هذه هي الفرصه مادام هو اللي مطالب بحقه.
2: عندك الحق، وهذه هي الفرصه باش كل واحد يبقى في حدوده، لا يبقى دايرنا مسمرجحه. كنا وكنتو صرنا وصرتو، العيب بدا منو.
3: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير يا ماما.
2: الا قلب عليه، اما هاد الشهاء اللي دار في راسه مع هذيك السعايا، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
3: ايوا هذيك مسؤوليته يا ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
2: معلوم علاه اللي دار راسه في النخاله، اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ ايه لقبو.
4: خوليو هاك اخويا، بسم الله.
5: مال هادي؟
4: 100 درهم قضي بيها.
5: اش نقضي بيها؟
4: قضي بيها الغرض.
5: ودي لاش الغرض؟
4: سبحان الله، الا قالوا الكالخ ما عنده دواء عندهم الحق. عطيناك 100 درهم خدها قضي بيها الا خاصك شي حاجه.
5: وانا حيت عمرك ما عطيتيني شي 100 درهم، داكشي بس سولتك اش من الغرض اللي بغيتي نقضي.
4: يلا يلا يلا، هاني هاني انا هاني مشيت. بقى انت هنا على زينب، هو عندك تزقلها الاستاذه ناديه راه غضبانه علينا من جهتنا لعلك.
5: او وعلاش؟
4: كيفاش علاش؟ لانه تعطلنا، خصك تسربي راسك اخويا. اضرب زينب دغيا الى مرادك تخوي البلاد. الاستاذه راه موعدنا، غير حنا ننفذوا العمليه ميعادنا المطار، نقلعوا في الطياره لهولندا. ايوا حزم راسك.
5: صافي وعد شرف.
4: معلوم. ايوا سربي راسك. شوه ليا زينب بحد الهمزه جات لبين يدينا، راه الا فلتناها عمر هاد الفرصه ما باقي تلقاها لها لك.
5: اربي راني موجود، خاص غير تبان الفرصه كيف قلت لك. واش هذا لعب الدراري؟
4: ما بقى عندي صبر اخويا، رجال البلاد هولندا كيعيطوا. عاد في راسي اخويا خوليو، واش انا غادي ندوز بقيه حياتي في الميزيريه؟ ايوا ضرب الحديد ما حدو سخون.
5: ها سيدي غير نعس على جنب الراحه، اللي في المكتب راه هي اللي غادا توصل. شتي زينب اللي مبرزتك في راسك غير قرأ عليها الفاتحة.
4: إيوا وإلا كنتي منقود وحمرتي لي لوجي هاك زيدك هاد 100 درهم أخرى.
5: بسم الله واش نقول لك الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها
4: وكيديروها حتى في السماء. إيوا تلقى راسك وبرد ليا غدا يدي في زين بلا علاقة.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
9: برامج حوارية خدماتية.
8: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
9: تغطيات إخبارية.
8: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
9: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

النقم مكته بدلا والبيت اغردهم الحلم الحرم والبيت اغردهم الحلم الحرم

وحنت الأبصار ذكيلة واستبدلت بطنا.

إمام المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وأطهرهم سباء الشر

ألمت بأمراض من سنة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب بس نصوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاصة النون إنو بفل لون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دينو بغير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال صحنيت
2: يزدوالي رفلات نغينوب يخصى ديد فاريل بيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني لبيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي لميس راس توريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلبلاس النون يغيد فاري كران لبيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان النس التوريخ اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس القدام

0: نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
6: صحتك في دقائق.
7: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المرض هي خطوة العلاج الأولى بجانب محاولات خفض الحرارة. في عام 1980 صاغ طبيب أطفال بارز يدعى بارثون شميث مصطلح رهاب الحمى لوصف الرغبة الملحة لدى العديد من الآباء والأمهات في القضاء على الحمى لدى أطفاله. وبعد مرور 3 عقود تقريبا على ظهور المصطلح، ما زالت تلك الرغبة موجودة بل وقد تزيد. ومؤخرا ومع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فقد زاد القلق حول سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، لأنها أحد أعراض فيروس كورونا خاصة لدى الأطفال. فالبعض يعتقد أن نسبة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة ليس له سبب آخر سوى مرض كوفيد-19 بسبب حالة القلق العامة، لكن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى تشير إلى أن الجسم يقاوم نوعا ما من العدوى مثل نزلات البرد البسيطة أو الأنفلونزا أو التهاب في الأذن، وهي ليست مرضا في حد ذاتها، بل يعتبرها الأطباء عرضا ومؤشر جيد على أن الجهاز المناعي يقوم بعمله على أكمل وجه. وارتفاع درجة حرارة الجسم ليس مجرد رد فعل لجهازنا المناعي فقط، بل يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إنشاء آليات خلوية تضمن للجهاز المناعي اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيروس أو البكتيريا المخالفة. وقد أكد على ذلك ديفيد راند ومايك وايت الباحثان في جامعة أوريك ومانشستر في بريطانيا، حيث كشفت نتائجهم التي نشرت في منصة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يدفع لنشاط بعض البروتينات والتي بدورها تعمل على تعزيز عمل الجينات المسؤولة عن الاستجابة المناعية للجسم أو تثبيطها كما هو مطلوب. قد تكون قادرا على منع الإصابة بحمى عن طريق تقليل تعرضك للأمراض المعدية وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد. فينبغي التعود على غسل اليدين باستمرار وتعليم الأطفال القيام بنفس الشيء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد قضاء بعض الوقت في الخارج أو حول شخص مريض أو بعد مداعبة الحيوانات وأثناء السفر في وسائل النقل العامة. كما يفضل استعمال معقم اليدين لعدة مرات في حالة عدم توفر المياه والصابون، ثم محاولة تجنب لمس الأنف والفم والعينين، لأن هذه هي الطرق الأساسية لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم وبذلك يسببان العدوى. وحتى لا تكون سببا في عدوى أشخاص آخرين، ينبغي تغطية الفم عند السعال أو عند العطس، وعلم أطفالك القيام بذلك قدر الإمكان لتجنب نقل الجراثيم إليهم. وطبعا يجب تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع الأشخاص الآخرين تفاديا لأي شكل من أشكال العدوى عموما. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
6: صحة.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية. وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
7: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقوله الحسانية الكنية. التركي كنبوهم الداه، والأصحابي كنبوهم كانوا أصدقائهم
7: الكونية بالعربية،
8: الكونية باللي هما بغاو كانوا بها.
7: جميل.
8: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي.
7: صحيح.
8: إيه ذاك هو الكنية.
7: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
8: قبال عود لو عيط له يقول يو. وإذا سميته لحد ما اللي عود يعرفه.
7: الله.
8: وحياته تتغلب على الاسم الشخصي، سبحان الله العظيم.
7: صحيح.
8: تجبر أولاد كنايته أغلب هي عند الناس.
7: هو المتداول، هو المشاعر. هو اللي مولفه طاب عليه.
8: الله الله الله.
7: هي اذا نعطينا نماذج استاذ
8: الحقيقه نضيفها باللغه العربيه. هي تسميه انسان معين، الانسان معينه بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايه غزل. منها العراد، ومنها الخوانه، ومنها سبه الكتيل، ومنها البخيلة، ومنها الدلال، ولا هي نحكم إن شاء الله
7: على كل حاجة. تعطي نموذج من شعري. نعم.
8: العراد يقول الشاعر الحساني، الله يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقبي الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابه له مولانا. منها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشاعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسار بزت عينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني سبت الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبت الكتيل، فرض يسيل وقبيل عليه فرض يسيل ولا فيه جميل. الأخير من قد البخيلة يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نصرك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضية الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تمين طار وشمط روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
7: نعم.
8: العقيلة يا العقل قلادة خبوز طال صف الغيز الفدان، ما تقرد عنها الأزوز ولا يقرد هذا الشبان منها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقد تزولك دارين معدن للتلياع سنتين واحدة شرق في قطع قويدين واحدة ساحل فيها واحد يلا لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل
7: مسكي حتى مزين دان رائع.
8: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه يقول غدرتني ميماها بعنات مولات عزيمي غدارة عنا قولها إن زاد الدهر طويل الحمارة الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني بعض الشعراء
7: وفاشين قال لاش من سياق هذا المثل الحساني
8: الدهر طويل الحمارة سيارة حد عدلك العار دور تم تابعين تخلصوا فيه يقولوا الدهر طويل الحمارة سيارة هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
7: يودفوا
8: في الأدب
7: صحيح
8: جلو الأدب
7: نعم.
8: غدرتني ميماها بعنات مولات عظيمي غدارة عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك كسبرته من متانة الهلاك يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت, وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك تقصيف عند مغليه
7: جميل
8: مغليه هذه حاسي
7: نعم.
8: يقول واحد ثاني من هم الجذلة جذلة مولي من الكناية ديال النساء يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم هربت ويقل له مسحة الغنم تويقل لهون يقولوا ها

0: النهار يلعب مستقبل وجابي.
1: حاني شوي لو سمحت الصعيدي ما كرهت.
0: نعم.
1: وحنا في ختام هذه الحلقه تعطينا نماذج باللغه العربيه الفصحى في الكنايه.
0: نعم.
1: هكا تكون الصوره مكتمله لو سمحت.
0: والله
1: ما شاء الله اعطيتي نماذج ياسرة بالحسانيه وهذا مشكور حتى عليه.
0: الحقيقه الكنايه باللغه العربيه يقول لانهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاصين قالوا بدرين.
1: نعم.
0: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري. قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر. البدر تعرف القمر
1: بدر. شوف الصورة الشعرية جميلة جدا. هي.
0: تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول مرور قيس ملي في أشعار ذيك ويوما عقرت للعذارى ماطيتي فيا عجبا من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدي المقتل المهتلي. قصيدة مرور قيس كبير طويل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض لك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر. الله الله وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا يستونك البرنامج الوقت النخيط يزنس الانتخابات النغيط توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا ودني تنيات صوتا دي عاون القيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل الخارج ورغي خادي ليخ قل المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلّو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن المغرب إتو زمم ودن تقلّو أحل الانتخابات حما دي صوت كون سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن الخارج مي مشا تقلّو كالتدخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال دفير نويا أزناتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إن يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي فنخينوب إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياظن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

طارق عن العينين بالوسن ألم تسمعي

ربيعتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني ربيعتش في السقيمة سقيمة يا منى ربيعتش في السقيمة من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن بدوني.

0: قرمي معي مو بقلعتي ملك تريد
1: يا قرمي.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

حبذا نفحات من يمانية تاتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى

0: ومقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكت دور

0: لا ايه غير الفال لا نهزو
1: يلا لي معود على
0: الزاد وحط الزاد احم يلا لي معود

يقول لا عيونك من مدة ولك بمرده راقولك بالهول.

papa me fait quelque chose. C'est bien. J'ai le roi des bottes.

الحسم اللي مغنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد القيم دماش لماش عقل.

personagem.

كده من ذلك دام عازمون يا قلبي فرحونك ذلك دام عازمون يا قلبي.

0: التخريص التابة قرمي طفلة سداتي
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

ilaha illallah.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمين.

متكلمي فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم

العذابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا إله إلا الله.

حسكنا ونا حسكنا ونا ونا ونا حسكنا ونا حسكنا ونا عندك رمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا غارة.

الله. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي، ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله، عرش الله من فوق سبع ليالي، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي، فصدق ولا تخشى ورائي.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا خونا نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الاسم وكل يا شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنا كشمس الحق

وكلية في المنهي وكلية في الحسن وكلية شارع من أموري كلها وحد خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف بالطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من اموري كلها واختر خاطري مني اليك وكن اسي ليصبح حفيظ لي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

الطيب نومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وماني في نومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وماني في اليمين وما لغيركم رحت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمال تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من هو محفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق والبس.

تبقى محقق.

النفقة. يا مشاق رقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم راس فرار شفتك شوى فبعدت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعار

شيباني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: الآن صار
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لكن الرويه قدرنا قاليها جيت.

0: تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضوء قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتي
1: ها اوعظ لهم

لا تهتفي يغلي الاغياد على الناقص عندي لعينك لعينك وجعت والله عادي بان حمار على عينك.

غلاب عامر جايان وبالاوتاد والعزم وعلي الشايشه.

في عيشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعدو وعدو وعدو ودير رمان هذا غيلس ابو درياح.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرار.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة داخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

انا حر انا حر انا حر يا سيدي انا حر انا حر انا حر وهالنار نار ما يمكن يشعر بيه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: صحتنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن منتشرة هذه الأيام، وسنتعرف بعد لحظات على أسباب نزلة البرد، أعراضها، طرق الوقاية منها، ومتى يجب زيارة الطبيب. إذن ما هي نزلة البرد؟ نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن أشهر أعراضها سيلان أو انسداد الأنف، العطس المتكرر، السعال، التهاب الحلق، صداع خفيف، وإرهاق عام، وغالبا ما تختفي خلال أيام دون مضاعفات. تكثر نزلات البرد في هذه الفترة بسبب تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار، وأيضا بسبب ضعف المناعة مع التعب وقلة النوم. وكذلك تنتشر بسبب التجمعات في الأماكن المقلقة وأيضا قلة التهوية. إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كيف سنقي أنفسنا؟ هذا ما سنعرف عليه بعد هذه الاستراحة القنائية.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. إذا للوقاية من نزلات البرد علينا أن نتبع النصائح التالية. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. تجنب لمس الوجه باليدين. ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم جدا. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. تناول الخضر والفواكه الغنية بفيتامين سي. علينا أيضا أن نقوم بتهوية المنازل والأقسام الدراسية. العلاج والنصائح. في حالة الإصابة بنزلة البرد علينا أن نتبع: الراحة ضرورية في هذه الحالة. ينصح أيضا بشرب الزنجبيل والليمون والعسل. كما يمكننا أيضا استعمال الأدوية البسيطة لتخفيف الأعراض بعد استشارة الصيدلية.

مصابين بنزلات البرد زيارة الطبيب في الحالات الآتية. إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، وأيضا إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير، إذا كانت هناك أيضا صعوبة في التنفس، وعلينا أيضا زيارة الطبيب إذا كان المريض رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن.

0: للعشرة عقلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
2: وختاما مستمعينا الكرام، نزلات البرد بسيطة لكنها تحتاج إلى وعي ووقاية. الصحة نعمة كما نعلم جميعا، والوقاية أيضا كما نعلم جميعا دائما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة.

0: المتابعه، الى لقاء قريب في حلقه صحيه جديده. دمتم بصحه وعافيه. لكم تحيات دوشا بكار والزميل ايوب حلمان. دمتم في رعايه الله وحفظه.
1: صحتنا.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: I'm thinking what's up.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روح الوطنية زمان ولدني ثنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورن سن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قم شان نوم ويناب خاوم ايو داني زغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت ادفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما لوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيس من النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما لا يضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وإذا وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة.

0: الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027، وفي إطار هذا الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادة دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
2: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزيك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزيك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
1: نعم، إذن نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية.
2: أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
1: والمنتخبين
2: وبالتالي فهي
1: الفاعلين الاقتصاديين طبعاً وذوي الأرياحية الجميع
2: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار. هذا السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسي.
1: صحيح.
2: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة
2: شو تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك ضروري أن
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد دخول سلس في هذه المرحلة هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب هذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
2: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بعيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة.
1: أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في القطاع الوصيل اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال

0: الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي.
1: شكرا استاذي على هذا السؤال، وفي الحقيقه بالتاكيد ومن القضايا المهمه جدا والحساسه التي تشتغل عليها الفيدراليه وجمعيه الاباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبه لنا كيشكل واحد النقطه، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي اي تلميذ خارج المؤسسه التعليميه يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدراليه وكجمعيه الاباء دائما نحاول ما امكن ان نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسه ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعه ديال التعثرات، واحد المجموعه ديال الانقطاعات، ومجموعه ديال الغيابات داخل المؤسسه، كنكونوا ديك الساعه حنايا يعني مضطرين على اساس اننا نحاولوا ما امكن اننا نشوفوا ديك الوضعيه ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسه، وكنحاولوا اننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك
0: الاكراه. واكيد ايضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
1: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغلنا مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما امكن نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما يمكن نرجعهم. للاسف الشديد كان واحد مجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم،
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال التعليم.
1: نعم، ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه، على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت صحيح. ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: ولاحظت عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد الخرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحانيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. الى اي حد كتساهم الفيدراليه في انها توفرها الدعم، لان اساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي ايضا.
1: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره، ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسه التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسات ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه ما كيجيش ياخذ الدعم،
0: لان على الدعم التربوي
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب، في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشبيبة والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو رياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: إذن ربح كبير كيكون هذا،
1: ونتمنوا إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء آخرين إن شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشركة مزيان، شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو

0: إبرامها للشراكات مع جهات أخرى، لأن كيف قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي،
1: صح
0: ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح. نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية، احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية،
0: صحيح
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء آخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحوله الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات، على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذا في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
1: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم،
0: وما نلودوا فقط النتائج،
1: لا
0: النتائج كتجيب هاد
1: طبعا.
0: صحيح،
1: أنا خصني الإطمئنان ديال ولدي يطمئن لي بأن أنا فعلا معاه في الدراسة ديالو، معاه أنني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبة الحقيقية منذ البداية. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات، ندير زيارات للمؤسسه، نسول على ذاك الولد، لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه، لان
0: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هذه المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى انها تعزز الثقه ديال هذا التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
1: نعم، في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات، حتى الا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل. بان ذاك المؤسسه تفهم بان ذاك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى يخرج
0: او
1: الليلة
0: عنده شي وضعيه صحيه معينه.
1: نعم، صحيح.
0: نعم، طيب هذه رسالتك للاسر من خلال الامهات والاباء والاولياء، اكيد فيه رسائل اخرى يحتاجوها اولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات او التلامذ، شنو هي رسالتك للتلامذ بمناسبه الدخول المدرسي الجديد؟
1: طبعا بالنسبه للتلامذ ووليداتنا الله يوفقهم وان شاء الله، ان الدخول المدرسي هي فرصه اخرى للنجاح، صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر. اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6، وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نضموا

0: حقكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم. اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلم، احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه. احنا ان شاء الله غادي نتبرع على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه سعد بلادي، خصوصا في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح. انا نقول لك واسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات. وحنا كنتعاملوا مع انسان، وكنتعاملوا مع صحيح. مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه اللي
0: نعم اللي هي حيه. صحيح. وممكن كاينه اكراهات كثيره، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا.
1: كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا باقليمي وادي الذهب وسرد واساسا بالداخله؟
0: في الحقيقه كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الاكاديميه، وعجبتني واحد الجمله قالها بالنسبه للدخول المدرسي وبالنسبه للمنظومه ديال التعليم داخل المدينه الداخله وجهات الداخله. الا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد ان يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العمليه التعليميه
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيوه الاهميه ونوضعوه يعني ندللوا الصعاب قدامه من اجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم ان الاسره لا نجهلها، الاسره شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لان هي اللي كيرجع عليها الفضل في ايجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الاسره. صح. وبالتالي الاسره خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك، ولا
1: يعني في اطار التواصل
0: وبالتالي فانجاح يعني يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديالك.
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة.
0: نعم.
1: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا المدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال. وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلاه تبنات وربما خصها شي إضافات، نصبروا عليها لأن دور نجم أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه. وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح. شكرا أستاذ على هذه النقطة مهمة جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
1: صحيح. وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
0: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج.
1: اي صح.
0: انا خصني نساهم. خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسة تعليمية، فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
1: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية
0: فيها فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو ننقلوه للجامعة.

0: الشام المدني يقول لك لا راه بعيد، هو لا ما بعيدش،
1: ما كيساعدوش في امتصاص الاحتضار.
0: هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
1: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا، يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسه
1: اما بالك عندها حرمه،
0: عندها حرمه في حيت تما كان يتخرجوا العلماء، تما كان يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه وهي قليله. راه ماشي
1: صحيح. وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو التنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحية وسليمة. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتسيري. خص التعاون، خص التضامن،
0: التعاون خص هذاك الاب يفهم.
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاوني.
0: نعم صح.
1: مش مفهوم انا
0: ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
1: واي حاجه دار في القطاع ديالي اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات، فيهم اولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال. نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. ومنسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا. نعم. في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا الحمد لله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي ممكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدمه مع الإنسان، كنكونه إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر. إحنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش يعني نحن يا الأرض ولا شأننا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان. الإنسان هو التلميذ، هذا التلميذ إلى كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة.
1: مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة والذهاب على كل ما تفضل به من خلال التركيز.

0: على القطاع في مدينة الداخلة، ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا، مستمعين الكرام، على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

还是有人。

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم. وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: حديث المجلس العلمي.
2: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية،
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
0: تغطيات إخبارية،
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

له سرج حتى يغشى أبو السرج ويشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشى أبو السرج وسحاب

عن في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فعوج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوج وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون

لمسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

يمدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي يزلين سلانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
2: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
1: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلاس نينو بغو صوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغنغ الخارج غونشكال اسنو صوت صوت المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت بشدي إيسان مز لوكالت صحنيت
3: إزدوى الليرة فلات نغينوب إخصى دي فاري البيرون وصوت النغ
1: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غو مزوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاسنون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان النس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاسنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
6: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
7: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا، الذي يضع السيف أو الرشاشة جانبا وإن كان ذلك متضمنا في

لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم، وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته، والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البداية؟

بدأ. لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

0: التحية في أصلها مشتقة من الفعل حيا، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن، تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة، إنها حياة حقا مع سبق الإصرار.
1: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربى حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحية لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
3: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزيك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزيك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
2: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
3: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية والفاعلين الجمعويين والأسر والمنتخبين وبالتالي فهي
2: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع.
3: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة

0: ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
1: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سعد عزيز تقي، ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
0: شكرا. بطبيعه الحال يعني دائما بالنسبه للاسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. اولا كتكون عندنا واحد الفتره ديال السفر، الناس مسافره يلا
1: صحيح،
0: غترجع من السفر
1: والبعد ديال الدخله على
0: نعم،
1: المناطق.
0: وثم كيكون عندنا واحد المشكله اخر ديال التسجيل واعاده التسجيل،
1: صحيح.
0: والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. بعض المرات كيكون الاكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي
1: صحيح.
0: واحد الحي، وبالتالي كتكون هذه المجموعه ديال الامور اللي هي جزئيه كتاثر شويه على
1: صحيح.
0: الدخول المدرسي. مع
1: حتى
0: هناك
1: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل، لا البريه ولا الجويه.
0: صحيح صحيح. وفي الحقيقه يعني كما كان الحال انا يعني هذه السنه تلاقينا واحد الجديه بالنسبه للحسم في الدخول للمدرسه.
1: صحيح.
0: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة شهور تنبير.
0: سبعة شهور تنبير ان التزمت به الاكاديميه والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقه لمسنا بان هناك البنيه التحتيه كامله توفرت من اجل دخول سليم. ولكن بالنسبه لنا احنا كجمعيه الاباء كنحاول ما امكن اننا نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الاجواء ما بين المؤسسه وما بين الاسره وما بين ذاك التلميذ، ونمص شويه ديال الغضب ديال الاسر، لان كيجي واحد الاب منفعل شويه خصك ضروري ان. وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعيه الاباء فيما يتعلق بتكون هذاك صله وصل ما بين الاسره والمؤسسه باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحله هذه.
1: وبالنسبه للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عاده كتواكب بهذا الشان الاسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدراليه ميدانيا او عمليا في انها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقه الفعليه للدراسه؟
0: صحيح استاذي. في الحقيقه في هذا الاطار هذا ننوه بالسيد المدير الاكاديميه وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والاخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصلوا للمؤسسه. وكما قلت لك وكرر اننا ننوه بالمعامله اللي كيتعامل معنا السيد مدير الاكاديميه، وكيكون عندنا لقاء اولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على اساس اننا نديروا لقاءات منذ البدايه باش يعطونا جميع المعطيات اللي كاينه.
1: المهم هذا التنسيق وهذا التواصل فعلا. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في طال القطاع الوسيط اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
0: شكرا استاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا خصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات، واحد المجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة.

0: نحاولوا اننا نرجعوه ولا نشوفوا دوك ديك الاكراه.
1: واكيد ايضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال هدر مدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
0: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهذا على هذه النقطه بالضبط ان نحاول ما
1: امكن
0: نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه ولا الاباء لم تيقول لك لا دير في القرايه خصو يمشي يخدم
1: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
0: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
1: ولاحظت سي عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد الخرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب أظن فيه جانب عادة تحني الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
0: شكرا. نعم أستاذ بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسات التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسات ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه ما كيجيش ياخذ الدعم
1: لان على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب في الحقيقه ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ انه ما يكونش داخل المؤسسه نعم. درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشبيبه والرياضه انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضيه من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء هذا مشجع
0: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحله الإشهادية أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله
1: ربح كبير كيكون هذا
0: ونتمنى إن شاء الله يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة مزيان شرتي لها السي عبد العزيز في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى لأن كيف قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح. نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال غير علاقتنا حنا مثلا بالتكوين

0: المهني ولا بمدينة
1: والله
0: المهن
1: طبعا.
0: والكفاءات، أن هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الآفاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبة له.
1: تمام
0: وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، أنهم فاتحين لنا أبواب ديننا. وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات، على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه؟ ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة. مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة. الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين. ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذا في هذه النقطة شنو هي رسالتك عبر أثير إذاعة الداخلة؟
0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم.
1: وما نلودوا فقط للنتائج،
0: لا
1: النتائج كتجيب هاد.
0: طبعا
1: صحيح،
0: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن لي بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات، ندير زيارات للمؤسسه، نسول على ذاك الولد لانه المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة. لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية، باش كي حتى في التوجيه أظن هذه المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أنها تعزز الثقة ديال هذا التلميذ أو التلميذة في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات. حتى إذا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بان ذاك المؤسسه تفهم بان ذاك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى يخرج
1: من
0: المدرسه
1: او عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم، صحيح.
1: نعم، طيب هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء. أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. شنو هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم وإن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح،
1: صحيح.
0: هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الأخر، إذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي أنا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الأساتذة ديالكم، جيو بنية أنك باغي تاخذ المعلومة والمعلومة تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. إلا ما فهمتيهاش راه الأستاذ اللي مشرف عليك هو من أجلك، من أجل أنه باش يصحح لك الخطأ ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كيمنا بغات تكون، حنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلم حنا معاه. صحيح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، حنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه، اظن الا قدرتي تذكرنا.

0: نتائج ديال السنة الماضية
1: صح
0: استعملها
1: صحيح
0: بخصوص في الامتحانات الإشهادية.
1: صحيح. انا نقول لك واسمح لي نسيت في الحقيقه باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا
0: صحيح
1: مع
0: صحيح،
1: واحد يعني واحد شنقول لك
0: طبيعة بشرية اللي
1: نعم اللي هي حيه،
0: صحيح
1: وممكن كاينه اكراهات كثيره وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال مدينه الداخله، وكانت النسبه ديال الحسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبه متميزه جدا. نقدر نقول لك انا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا كذا،
0: تماما
1: 50 كذا
0: تماما
1: 50%، ولكن اللي
0: وعاد نسبة ديال النجاح العام أظن فات 80.
1: نعم، واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده ان
0: أي
1: اولاد
0: ذات
1: الداخله
0: الاستقطاب المحدود،
1: استقطاب المحدود ان اولاد الداخله
0: إذا
1: وجهوها الحمد
0: هذا
1: لله.
0: مؤشر على هذا التميز لكي
1: نعم
0: يتم
1: نعم
0: الاشتغال عليه.
1: احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات، وكنقول الحمد لله احنا في الطريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن، دائما
0: صحيح
1: نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن ان التلميذ ديالنا يكون متفوق، وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلاميذ ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
0: أكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمها وادي الذهب وسرت وأساسا بالداخلة؟
1: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل مدينة الداخلة وجهة الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
0: وفوق

0: قدامه من اجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم ان الاسره لا نجهلها، الاسره شريك حقيقي لمنظومه التعليم، لان هي اللي كيرجع لها الفضل في ايجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الاسره، وبالتالي الاسره خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك، ولا
1: يعني في اطار التواصل.
0: في اطار التواصل وبالتالي فانجاح، يعني اذا يكون عندنا تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا.
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة، المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديالنا نعطيو مثلا المدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جل من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دور نجمة أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه. وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح، شكرا أستاذ على هذا، يعني هذه النقطة مهمة جدا. انا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
1: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه.
0: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرد.

0: هذا كيقولوا عذرون اقبح من زله
1: لا لا خصني نسالها ثاني.
0: لا خص انا واش ولدي انا خصو بغيتو يقرا خصني ندير واحد المجهود خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين كاين
1: المبادره الوطنيه كاين المبادره البشريه
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلب على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه قال لنا ان الصور ديال المؤسسة خصو يكون مقدس
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسة
1: عندها المؤسسة. حرمة
0: ديال عندها حرمة في حيت تما كان يتخرجوا العلماء تما كان يتخرجوا الأطباء تما فين كيتخرجوا جميع الأطر اللي كتأثر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسة اللي قد غير يهز واحد الحجر يحيدها من طريق يحيدها
1: صحيح.
0: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر لا خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه وهي قليلة راه ماشي
1: بزاف. وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر بعض الآباء والأمهات الله يهديهم مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا وهذا راه كيخلخل البنية. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو تنازلات لأن شنو الهدف وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحية وسليمة وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتيسري دا خص التعاون خص التضامن
0: التعاون خص داك الاب يفهم
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك انتظر حلولك حلو. باش غادي تعاوني
0: نعم صح
1: واش مفهوم
0: انا ما نبقاوش متفرجين حنا خصنا نساهموا
1: واي حاجه دار في القطاع ديالنا اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم اولاد الفقراء اليتامى فيهم اطفال نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ اذا صدق جري اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين ان كيفاش كتعطيو هكا كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس دعواتك في صلواتك راه نحتاجها اذا هنا خص لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الدخله كاين الحمد لله هاد الناس وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبذلوا عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا في معاهد كبرى في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا الحمد لله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال وهذا ما مشروع ولكن نفرحوا بهذا النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم هو كنخدموا مع الإنسان كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر كلفة الجهل أكبر. إحنا راه كنستمروا في إنسان وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه فهمتي لا يعني اش يعني لنا حنا يا الأرض ولا اش يعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان والإنسان هو هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا
1: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد
0: إذن
1: الله
0: متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو.
1: تمام
0: فهمتي. هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء.

0: صلاة الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفين، لا هذا فرض كفاية ماشي فرض.
1: الجميع أنه
0: هذا فرض عين.
1: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الأمل نختموا هذه الحلقة باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة، ومرة أخرى نتمنوا الأسر نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد الجمعيات كل واحد كيسام من أجل ارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر لأن هذا قطاع ديال التنمية قطاع ديال المستقبل ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عار لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا مالفتنا جبناها.

قد تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الاحوال اخر نظره الى كلمات

والمرء يكرم إذا لم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي ترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال للفصاحة باللسان البيني.

0: قديم.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
5: أسمع الروبيو، إلا ما قدر تدير والو قولها ليا، ما تبقاش تضيع ليا وقتي.
6: الأستاذة نازية الله يهديك، راه حنا اتفقنا زينة وراني عند كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لعلك، ولكن صبري معايا شوية.
5: وحتى لينا الروبيو
6: إيوا حتى تبان له جيبة، ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط. يسحبك أنا ناسيك،
5: ولكن هادشي كيبان لي عندك معطل.
6: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت ليك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحميني عليها لعلك.
5: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هادشي خاصو يبقى بيناتنا عندك.
6: استاذ الله يهديك تبتي هذا، واش حنا براش؟ علاه انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
5: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك هاد الورقة مكتوب فيها جميع الوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
6: بسم الله.
5: أوجدهم ليا في أقرب وقت، باش بمجرد ما تنتهي من العملية تقبض الطيارة وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
6: الله يكثر خيرك يا أستاذة. بغيت نقول لك يا أستاذة، إلا جا على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
5: شكون هاد خوليو؟
6: صديقي مسكين، حتى هو راه مكرفص ويتين، با مطلق أمه، أمه مزوجة براجل آخر مطلق مراته، وهو ظريف ودرويش ومتواضع لعلك.
5: وشنو كيدير في خدمته؟
6: بحالي متواضع، ولكن تحت على الجرح إبرة.
5: كيفاش ما فهمتش؟
6: زعما هو بالبياني، احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعملية ضد زينب.
5: وياك الروبيو، راه قلت لك هادشي ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبار.
6: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبار غير هو. على حقاش هو انا، وانا هو انت، وحنا كنا عائلة وحدة لعلك.
7: الو، شكون معايا؟
8: صباح الخير عمي.
7: صباح الخير شاكي هذا.
8: نعم عمي، اش اخبارك؟
7: ما الحمد لله. اش هاد الغبور؟
8: راك عارف عمي، غير مع الشطنه والجري وشويه المشاكل من هنا ومن هنا.
7: يا الله يصاوب
8: عمي. بغيت الى سمحتي نتذكر معك في شي موضوع، ولكن ماشي في التليفون. نحدو موعد في اي محل، ولا قبلتي تجي عندي للدار.
7: موضوع ديالاش؟ واش بغيتي تذكرو؟
8: ديال ديك الارض اللي باقيه مشتركه بينكم وبين الوالد الله يرحمه.
7: مالا؟
8: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بتفصيل الى سمحتي.
7: واخا، يوا نشوف شي وقيت مناسب ونتصل بك في التليفون ومن بعد نجي لعندك في الدار.
8: واخا عمي، شكرا، مع السلامه.
7: مع السلامه.
9: حاجه الحاجة أمينة. أمينة
10: هاني هاني جاية. مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران؟ اش بغيتي؟
9: إيوا هاد الغدا مازال ما وجد ولا
10: موجود، كتسنى غير السلوى وراجلها يرجعوا.
9: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو. أعطيني نتغدى أنا وتسنايا أنت، واه راه ثلاثة النهار هذا، اش من غدا بقى؟ ويلي.
10: إيوا صبر شوية، حشومة تغدى بوحدك، قرا شي جريدة ولا شعل التلفاز.

0: ما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف.
1: علاش؟ شوف برنامج مختفون راك يعاود هاد لقيتة.
0: مختفون هي داك اللي شفناه انا وياك، ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي، قالك خرج يشري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع. 40 عام وهو مودر، زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام. ايوا تصوري ما يلقوه من دابا 3 سنين هي 50 عام. 50 عام والراجل غابر ليه الاثر، واخا يكون عايش في كوكب اخر غادي يلقاوه. الناس لاله راه طلعوا القمر ورجعوا، وهذا غير في الارض وتقطع ليه الحس.
1: ايوا كل شيء ممكن. الطيب الدنيا راه غرائب وعجائب.
0: عندك الحق الحاجه، بلاد الغرائب والعجائب ومختفون. بنادم كيخرج من داره عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز، فين كان الله اعلم. ايوا هذا الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقم تقشع.
1: ايوا هذا تعطلو بزاف، دير لهم شي تليفون.
0: على ما قالوا لك شي، فين مشاو؟
1: مشاو يشوفوا البيتزا، زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي.
0: الحاجة البيتزا دات لك العقل، الفيزا الفيزا ما الفيزا.
1: ناويين زعما يمشيو يبدلوا الجو شوية في اسبانيا.
0: اسبانيا على الجو هنا مالو؟
1: يبغى يمشي يتساراو شوية ويرتاح وينساو الشقة ديال الخدمة، ما فيها باس الانسان يبدل الجو شوية، ماشي بحالي انا اللي من عاد زوجتك يلا ديتيني مره وحده المولاي يعقوب.
0: ايوا انت المباركه، على ما كتسمعي شي جدودنا الاولين اش كيقولوا، المراه كتخرج جوج مرات في حياتها، مره المولاي يعقوب ومره
1: سيدي حرازم
0: لا الجامع الفنا الدار الدائمه. اجي بعدا هادشي كاع انا ما فراسي، كاع ما فراسي انايا.
1: ولاش بغا يكون فراسك؟
0: اييه عندك الحق، على ماشي بنتي. انا غير زايد دابا، انا الحاجه غير زايد.
1: يا سيدي بنتنا بزوج، فين هو المشكل؟
0: المشكل هو الخبار كتوصلني معطله.
1: ايوا توصلك معطله ولا فوقيتها باش ضرك هادشي، المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت سكوت بدل الجو شويه. هما جاوا.
0: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحليهم الباب.
0: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولات فرنسا دابا؟ ياك
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
0: ياك ولات دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
1: واك واك طيب طيبتي لي يا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافر.
1: وعلاش لالا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطا الله فين نمشيو، ها طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه ونسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكي بعطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول لي عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس؟ شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعايا اش كتنتف منه، والله ما فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعايا ما جبدتك حتى بشي عيب، يضبروا بيناتهم وزيدون هي عادة تصبح مراته. خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.

0: ما فيها بس يزيدك، راه عشرة طويلة بيناتكم وكنظن ما غاديش يرفض. أنا كنعرف قلبه كبير وانت عزيز عليه وهو ميسر عليه الله غارق مال. أنا عندي اليقين إلا عاودتي طلبتي منه شي حاجة ما يقولكش لا.
1: إوا نوبتك هادي، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك خرينا جميع وتشاركنا الحارة والحلوة، حتى انت راك عزيز عليه وكيحترمك. جربي.
0: أنا ما عندي مشكل نقولها ليه إلا انت موافق.
1: أنا موافق، ولكن قولي ليه غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي ليه سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي ليه باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي ليه راه غارق في الديون حتى الودنين.

0: اسبانيا ما بقيتش غادية.
1: الله ما تديريش محسن منها بالنقص. لالا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به. عرفتي ما يجيك مليح انا غادي نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري لالا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي لالا صافي صافي صافي، هما حقيقة طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمة جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبة النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجودة ماما، وليني شفته بحالي لما عنده قانا. ما عرفتيش ماله ماما؟
2: هو كيقول لي يقول لجيهان توجد راسها وانت كتقولي لي ما عنده قانا. عنده القانا للا وفرحان بيك.

0: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الارض انا بغيتها وما قريت الهندسه الزراعيه الا على قبلها، بغيت ننميها ونردها شهوه وتعود علينا جميع بالنفع.
1: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك. ما كنظنش غادي يرفض، انا نيت عمرني ما قبلت الحاجه المشروكه.
0: عندك يقول لي راسو يبيعها راه غادي يندم، يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير ويفك الجره مع السيهم شاكيب، لا تابع ولا متبوع. هذه هي الفرصه مادام هو اللي مطالب بحقه.
1: عندك الحق، وهذه هي الفرصه باش كل واحد يبقى في حدوده، اللي يبقى دايرنا مسمرجحه. كنا وكنتو صرنا وصرتو، العيب بدا منه.
0: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير يا ماما.
1: الا قلب عليه، اما هاد الشهال اللي دار فراسه مع هذيك السعايا، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
0: ايوا هذيك مسؤوليته يا ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
1: معلوم على اللي دار راسه في النخاله، اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ اي نقبو.
2: خوليو هاك اخويا، بسم الله.
3: مال هادي؟
2: 100 درهم قضي بها.
3: اش نقضي بها؟
2: قضي بها الغرض.
3: ودير اش الغرض؟
2: سبحان الله، الا قالوا الكلاخ ما عنده دواء عندهم الحق. اعطيناك 100 درهم خدها قضي بها الا خاصك شي حاجه.
3: ولا حيت عمرك ما عطيتيني شي 100 درهم، داكشي بس سولتك اش من الغرض اللي بغيتي نقضي.
2: يلا يلا يلا، هاني هاني انا هاني مشيت. بقى انت هنا على زينب وعندك تزقلها الاستاذه ناديه، راه غضبانه علينا من جهتنا لعلك.
3: او

0: راسك غير قرأ عليها الفاتحة.
1: إيوا وإلا كنت من قرد وحمرت لي لوجه
2: هاك زيدك هاد 100 درهم أخرى.
0: بسم الله واش نقول لك الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها
1: وكيديروها حتى في السماء. إيوا تلقى راسك وبرد لي غدا يدي في زين بلا علاكة.
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر الجراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد الناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة صوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
6: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
7: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
6: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
7: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
6: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
8: إذاعة الداخل الجهوية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا انتنية صوتا أو سنغيمات مازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت مارا تسكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو في اللون ميد اللي يزدغني غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي في اللاسني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت تصحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي لميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان نس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس لقدام

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين.

0: المصدر.
1: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
2: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: صحتك في دقائق.
7: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المرض هي خطوة العلاج الأولى بجانب محاولات خفض الحرارة. في عام 1980 صاغ طبيب أطفال بارز يدعى بارثون شميث مصطلح رهاب الحمى لوصف الرغبة الملحة لدى العديد من الآباء والأمهات في القضاء على الحمى لدى أطفاله. وبعد مرور 3 عقود تقريبا على ظهور المصطلح، ما زالت تلك الرغبة موجودة بل وقد تزيد. ومؤخرا ومع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فقد زاد القلق حول سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم لأنها أحد أعراض فيروس كورونا خاصة لدى الأطفال. فالبعض يعتقد أن نسبة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة ليس له سبب آخر سوى مرض كوفيد-19 بسبب حالة القلق العامة، لكن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى تشير إلى أن الجسم يقاوم نوعا ما من العدوى مثل نزلات البرد البسيطة أو الأنفلونزا أو التهاب في الأذن، وهي ليست مرضا في حد ذاتها، بل يعتبرها الأطباء عرضا ومؤشر جيد على أن الجهاز المناعي يقوم بعمله على أكمل وجه. وارتفاع درجة حرارة الجسم ليس مجرد رد فعل لجهازنا المناعي فقط، بل يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إنشاء آليات خلوية تضمن للجهاز المناعي اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيروس أو البكتيريا المخالفة. وقد أكد على ذلك ديفيد راند ومايك وايت الباحثان في جامعة أوريك ومانشستر في بريطانيا، حيث كشفت نتائجهم التي نشرت في منصة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يدفع لنشاط بعض البروتينات والتي بدورها تعمل على تعزيز عمل الجينات المسؤولة عن الاستجابة المناعية للجسم أو تثبيطها كما هو مطلوب. قد تكون قادرا على منع الإصابة بحمى عن طريق تقليل تعرضك للأمراض المعدية، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد. فينبغي التعود على غسل اليدين باستمرار وتعليم الأطفال القيام بنفس الشيء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد قضاء بعض الوقت في الخارج أو حول شخص مريض أو بعد مداعبة الحيوانات وأثناء السفر في وسائل النقل العامة. كما يفضل استعمال معقم اليدين لعدة مرات في حالة عدم توفر المياه والصابون، ثم محاولة تجنب لمس الأنف والفم والعينين لأن هذه هي الطرق الأساسية لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم وبذلك يسببان العدوى. وحتى لا تكون سببا في عدوى أشخاص آخرين، ينبغي تغطية الفم عند السعال أو عند العطس، وعلم أطفالك القيام بذلك قدر الإمكان لتجنب نقل الجراثيم إليهم. وطبعا يجب تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع الأشخاص الآخرين تفاديا لأي شكل من أشكال العدوى عموما. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
6: صحتك في دقائق.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ماشي من حبي نشكي ما نسلم انا ونلوم يا عين ارتاحي لا تبكي يا عين ارتاحي.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.